وانت الامل والمنى والدنيا والاحلام، وانا من رضاك ما ابتسم للغيب وي.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: معاوش.
1: انسى انساني ما تقولش

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الأربعة متاع الصباح على مسافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

التاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا

لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون

وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.

قل نعم وأنتم داخرون.

بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين

فاطلع فرآه في سواء الجحيم.

خلفهم فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين.

المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.

وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

فما ظنكم برب العالمين فنظر

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم

إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

إبراهيم ربه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.

وباركنا عليه وعلى إسحاق.

ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.

أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتدعون

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين

إن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

يسألونك عن الأنفال

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل

منكم. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

حراما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

الصح. واعلموا أن الله شديد العقاب.

يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا

ومن كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليةً

ليس من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

إليها ولو أراكه كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

يعملون محيط. وإذ زين

جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه.

يستعينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا

عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون

بهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها

وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: عايز يسبحك.
1: يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب، ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون، وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون، وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون. يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون. استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: سوا. من ينفع السباح؟ المفاه.
1: La suite après la pause.
0: C'est la pub.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: Retour du programme sur votre radio.
3: MFM.
4: MFM. Chaîne.

0: صباح الخير، صبحكم الله بالبهجة التي تملأ الصدور، صبحكم برضا الوالدين. نسأل الله جميعا أن يديم الصحة والعافية علينا، اللهم خيرا في كل طريق، وصبحنا اللهم بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، ونور بنورك يومنا، وأدام الله نعمه علينا. صباح الخيرات وجمعة مباركة لسادة المستمعين. اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 الموافق ل 29 ربيع الأول 1448 هجري. صباحات متجددة، لقاءات متجددة، نوض بدل المود. موعد اليوم يكون أكيد جميل جدا، وموعد ديما يكون استثنائي كي تكون حاضرة معايا الحقيقة في استوديو تمافيم رمرومتي الغالية ريم قرمة. صباح الأنوار وصباح الإشراقة وصباح الحب.
1: صباح الفل والورد والياسمين، صباح الحب، صباح اي حاجه مزيانه وفواحه موجوده في الدنيا هي بكل كيف. نقول لك نهارك اسعد الايام انت مستمعينا كل كيف. جمعه مباركه.
0: أمين يا رب العالمين. جمعة مباركة ليك وجمعة مباركة لسادة المستمعين، يا رب يصبحهم بالرضا والتوفيق. ودائما نقول الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة، والحمد لله دائما وأبدا. في الكواليس تسمعوا في صوت، في صوت ولا مشاغب صغير جينا اليوم، نحب نفرح به وباش نقول له صباح الخير من جملة ما احنا عاد نصبحوا على الناس الكل. لما فيم دار كبيرة راهو، لما غير ميكرو، لما فيم دار كبيرة راهو من صبح

0: اليوم اكيد المشوار متواصل مع الاستعدادات للعوده المدرسيه, واكيد اذاعه تم فهم قاعده تفرق في الاعانات الحقيقه, وقاعده تفرق في برشا الحقيقه ادوات مدرسيه خلي محافظ برشا حاجات الحقيقه. معز جيرون فور عاد اليوم مش يفرق زاده, وعشان الورقه وستيلو وكل واحد ياخذ اللي كتب له تقيد له اسم, تاخذ بطاقه تعريف وتاخذ الاوراق اللازمه. انا قلت مهمتك في المباشر, وانت ريم ملفاش قاعده تعمل
1: نخدم معاك
0: صباح الانوار وصباح النور للساده المستمعين. يا رب ان شاء الله صباح جديد يكون كله كله خير وكله بركه, واحنا نقول ان شاء الله يا رب البدايه هذه تكون بدايه جميله بدايه حلوه ياسر. ونعرفوا الساده المستمعين على قدم وساق بالنسبه للعوده المدرسيه, وشريت الادوات وشريت الكتب وشوف المحفظه وشوف التبليه, وبالنسبه بالحق معناها تبدا الامور تجري بينا. ربي معاكم وان شاء الله ربي يرزقكم ويفتحها في وجوهكم, وان شاء الله بيبان الرزق الكل تتحل, وان شاء الله ربي يعطيكم بالحق حتى يرضيكم وحتى تقولوا الحمد لله يا رب العالمين. صباح الخيرات, حفل تكريم كان على شرف المساهمين والمتبرعين في نشاط تهيئه وترميم ودهن مدرسه الشابه الوسطى اللي نظمته جمعيه صيانه وتهيئه مدينه الشابه. يكون حاضر معنا عبر الهاتف سمير الهذيلي امين عام جمعيه صيانه وتهيئه الشابه, ونحكي اكثر تفاصيل على الحله الجديده للمدرسه وان شاء الله عوده ميمونه. كذلك اليوم نجم نقول نداء استغاثه صرخه ما نعرفش يعني صرخه باش اليوم يوصل صوته الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بشربين, يعني تتوجه للسلطة المعنية وسلطة الإشراف للتدخل السريع لضمان استمرارية الشركة اللي براتيكمون تعاني من الإفلاس, وإحنا نعرف وش معناها شركة تعاونية للخدمات الفلاحية. يكون حاضر معنا عبر الهاتف سالم صبيحة رئيس مزرج الإدارة إدارة الشركة أكيد, ويحكي عن ظروف الصعيبة, وأكيد من خلال أمفهم يحب يوصل صوته للسلطة الجهوية. كذلك بالنسبة لنا يكون حاضر معنا نور الدين ميلاد الكاتب عام للاتحاد الجهوي بالشغل, ونحكي على وقفة احتجاجية تضامنية كانت نظمتها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية, كذلك الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية, كذلك الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية, وكذلك المنظمة التونسية للأطباء الشبان بالمهدية, وكذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ونحكي أكثر تفاصيل على الوقفة هذه بعد شوية كي يكون ضيفنا حاضر معنا. كذلك ثلة مزيانة وحلوة برشا والمستمعين حاضرين معنا, نحب نقرأ لي كومنتير ونقرأ صبحياتهم اللي تشاركنا. أكيد صبحيتنا اليوم صباح الورد جمعة مباركة, أحلى صباح والفل والياسمين لكم على الإسكندراني. شكرا نيكسي على لا وليد ليما يطل علينا بعد غيبة. يا وليد شا عملت فيك السخانة في إيطاليا؟ احكي لنا الأجواء اللي عشتوها. أكيد أكيد عندك ما تحكي لنا, احنا نعيش السخانة وانتو ما زعما كيفاش. وليد ليما يقول لنا صباح الورد والياسمين كرم برمضان, صباحكم تكون مزيان تقول, وصباح برفقتكم رحلة جميلة, حروفكم هواء وهمسكم دواء, وأرواحكم قوس قزح يلون السماء, الأبجدية عطر شذاك الفواح, أنتم الزهر وأنتم العطر. صباح النور, شكرا لك يا إكرام. أكيد سامية قالول كذلك تطلع علينا وتقول اللهم في يوم الجمعة اجعل لنا فيها دعوة لا ترد, ورزقا لا يعد, وبابا إلى الجنة لا يسد, واغفر لنا ولوالدينا أمين يا رب العالمين بالتوفيق والنجاح والتألق إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله يا رب العالمين. ربي يوفق الناس الكل وإن شاء الله عودة ميمونة. أسماء سوما صباح النور وجمعة مباركة للجميع, شكرا يا أسماء. صباح الأنوار, عطاتنا دعيوة سامية الحقيقة كدعيوة اللي من القاع الخابية يا رمرو, دعيوة مميزة نحب نقراها. يكثر فلوسك ويزيد ملبوسك ويراك كي شجرة الظل لا تصغار لا تصفار ولا تذل.
1: يا ربي
0: امين وكريم من قاع خلف
1: دعاء
0: سيبت الكونسوليت وما دتي دهري. يراك بين الناس باهي وتمشي بين العاديين زي, قولوا امين
1: امين يا رب العالمين.

0: نعاود هينك يعطيك الصحة يا سامية محلاها الدعيوة من قلبك. ميرسي بوكو يعطيك الصحة يا مزيانة يا عسلة. شكرا ليك يا سامية والله العظيم محلاها الدعاء كلي احنا بالحق نستحقوه. ناس قبل راهو خلاو برشا حاجات مغربل احنا نقولوا بالعامية اكيد خلاو برشا امثال نرجعوا لها ديما وخلاو حكم نرجعوا لها ديما وخلاو كلام مزيان كيما هكاك اللي الحقيقة نفرح كي حد يكتب لي صبحية هكا بالزمن الجميل هكا بالتيتر متاع الزمن الجميل. يعطيك الصحة يا سامية ميرسي بوكو وان شاء الله يا ربي تكونوا اكيد ديما لاباس. والدعوة هذه للسادة المستمعين الكل بديت برمرومة ان شاء الله صباحكم كله يا ربي يكون مزيان هكا وبالخير مليان ان شاء الله صباحكم ديما مزينكم. ونقولوا احنا الصباحات ديما خير جديد وديما نهار جديد وطاقة جديدة. صباح الضحكة الحلوة يا رمروم. تيخ انتي هالضحكة الحلوة. احنا نقولوا صباح الضحكة الحلوة والقلب المتهني ان شاء الله يا ربي ديما شي هذيك
1: هي اخرى
0: اكيد هيدا هو لما فيما تؤدي في العمره محلاه التصويره ترند مميز مزيان. ميرسي على الصوره الجميله. ميرسي سادة المستمعين اكيد على طاقتكم ومحبتكم واستماعكم ولمتكم اللي لا تقدر بثمن بالنسبه لنا احنا. ان شاء الله ديما معانا ان شاء الله ديما مرافقيننا والله لا يقطع صوت للمفهم. اما فهم اذاعتكم المحبوبه.

0: مواصلين معاكم واكيد صباحكم يكون مزيان وعسل، على خاطر هكا باش نشوفوا مع بعضنا اوقات الطقس كيفاش باش يكون.
1: احوال الطقس،
0: احوال الطقس
1: هيعطينا
0: بابا تبحيره تبحيره تو تبحيره ريم تو.
1: شكون نعرف شكون يحب التبحيره في سبتمبر؟
0: فما شكون يحب المهدويه يستنى في سبتمبر باش يعيش فصل الصيف الحقيقه. هذاك علاش قلت لكم صباحكم مزيان وعسل، على خاطر الطقس اليوم راهو نجموا تعملوا فيه تبحيره، مازال بكري، مازال الامور تحت السيطره. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة بعيدة عن الناري. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حيث تصل محليا إلى 60 كيلومتر بالساعة في شكل هبات مع دوابير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. وبالنسبة للحرارة تتراوح بين 28 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتكون بين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم بالنسبة لمدينة المهدية، الصبح كان 4:29 دقيقة، الظهر نص نهار 23 دقيقة، العصر 53 دقيقة، المغرب 6:36 دقيقة، العشاء 8:02 دقائق. شروق الشمس 5:58 دقيقة، أما الغروب سيكون 6:34 دقيقة. شت بحر ولا ريم؟ شنو صح لك؟
1: تبحيرة
0: خلايا رعدية وزوابع وكله باش تبحر؟
1: قلتها قبل وخفت لحقيقة برعد
0: محليها اللي... محليها اللي انت تعوم والمطر تصب.
1: اي نعشقها لحقيقة،
0: ما نعرفش الناس كل كيفنا ولا اما روعة روعة بصراحة. اي ان شاء الله تمشي وتعوم والمطر تصب عليكم.

0: على الام اف ام
1: نوزو بدل المود، البرنامج الصباحي اللي متعودين به من 8 حتى لل 11، اليوم من 8 حتى لل 10 نقضيو سويعتين ان شاء الله يكونوا مزيانين، واكيد ما يحلى الجو الا بالجو الايجابي والكلام المزيان. توت سويت لابراش لوغوسكوب ريم، اليوم باش ندلل عليك،
2: باش نبدا بالميزان،
1: اي باش ندلل عليك، باش انت تعطيني باش نبدا اليوم
2: الحمل
1: نبداو بالحمل. الله تقطع لنا عاده، يقول لك الترتيب هذاك المميز ما يجيش الثلاثة قبل الاثنين راهو، وما يجيش السبت قبل الاحد.
2: وتحب تنحي القوس مسالش؟
1: نبدا بالحمل ونحي القوس مرجلي.
2: كان تحب مسالش قوس مسالش
1: غالي وطلب رخيص. نبداو بالحمل
2: يلا.
1: طريقتك لازم تتبدل اليوم وأسلوبك كذلك، التغييرات تستلزم أنك تبدل طريقتك وأسلوبك، وخاصة اليوم نجم نقول لك فما حاجات مزيانة باش تجيك وباش تعيشها وباش تسمعها زيدا يا حمل. نبدلوا شوية من روحنا، وخاصة نلتزموا شوية بضوابط معينة. شنو نقول لك علاش ضوابط معينة؟ على خاطر ديما فترة التغييرات راهي يلازمك تكون أكثر هادئ، تكون فيها أكثر هكا سلس، تكون فما راحة زيدا باش انت تتقبل التغييرات هذية. رد بالك من التسرع، الكلمة هذية ديما مع الحمل موجودة، خاطر انت كي تفرح تتسرع، كي تتغشش تتسرع، وبعد تقول يا ليت. سيب علينا من كلمة يا ليت وخلينا نعيشوا الإيجابية المزيانة يا حملة. تصور دائرة الأمان محلاها، وانت عايش دائرة أمان، توا تحس روحك أمورك الكل مضبوطة، أمورك واضحة. لكن كي نخرجوا عن المعتاد يا ثور، هكا رانا نتطوروا، رانا نعملوا ثنية جديدة، نعملوا خطوة جديدة، نطوروا من خدمتنا، نطوروا مرواحنا. دونك فكر في الجديد وسيب علينا من القديم. الجوزاء، التواصل مهم برشا عند الجوزاء، وهو يعرف ومتأكد اللي التواصل بالنسبة ليه مع المحيطين الكل يكون إيجابي برشا. هذاك علاش ننتظر من الجوزاء الفترة هذية انه ينطلق انطلاقة مميزة، تكون فترة مميزة برشا يا جوزاء. حضر روحك للكسب المالي كذلك. السرطان، ضغوط مهنية تحتاج إلى شوية تنظيم لا أكثر لا أقل. نظم روحك، تحس روحك داخل بعضك الأيامات هذوما، نهار تقوم لباس، نهار تقوم هكا سلس، نهار تقوم تخمم بالباهي، ونهار تلمو أنت مضغوط تحس روحك ما تنجمش تلقى حل لحتى شيء، حتى كيفاش باش تتصرف اليوم في نهارك، تحس روحك يعني تعب وما تنجمش تاخو قرار سليم. نجم نقول لك الضغوط هذه ما نخرجوا منها إلا ما نكونوا هادين، رغم عنا يلزمنا نهداو يا سرطان باش نلقاو الحلول والنجم نواصلوا في مسيرتنا. الأسد، فرص لإثبات الجدارة، والميدان يتسع يا أسد، مكش وحدك، تبارك الله، منافسة كبيرة، منافسة حلوة. لكن بالنسبة ليك نجم ننصحك حاجة برك، تخدم وتعرف روحك اللي انت يعني تنجم تخدم بالباهي وتعطي ما عندك، لكن الصبر، ما تتسرعش على النتائج، نخدمه وبإذن الله تكون النتائج كما انت تحب. العذراء، انجاز المهام واجب، اهتم بالعمل يا عذراء. وينك يا عذراء؟ غايب عندك مدة، عندك مدة قاعد تخمم وما فماش انجازات فعلية، قاعد تتكلم من غير انجازات فعلية. لازم الميدان يكون راهو يتسع الناس الكل كما قلت للأسد، ولازم العمل يكون متواصل. الميزان، تحسن تدريجي بالنسبة للميزان في بعض الجوانب اللي هما اللي كانوا يسبولوا بيان سور حيرة وقلق. مرحلة جديدة في العمل تعطيك خبرة وتعطيك في نفس الوقت مسؤولية جديدة تحملها لك. التحسن هذايا باش يكون في العمل، باش تنسى همومك بالعربي في بالعمل، بسم الله عليك لما حالك قلت همومك كلمة كبيرة، لكن باش تنسى مشاكلك، باش تنسى ضغوطاتك، باش تدخل في ميدان عملي مميز، ونفس الميدان ماكش باش تبدله، لكن باش تاخو أكثر مسؤولية، وهذا اللي باش ينسيك كل الضغوطات. ميزان، فترة مميزة قادم عليها، حذر روحك لها. العقرب، التكتم من أهم النصائح يا عقرب، قادم على خطوات مميزة وخطوات مهمة. لازمك تسكت، لازمك ما تحكيش، ما نحكيوش برشا، ما نخليناش كل حاجة مزيانة نحكيو عليها لين تفسد. وراهو ناس قبل خلاوهم غربل يا عقرب، خاطر شنحيه القوسك. علاش قلت قوس وعقرب فرد مره؟
2: حتى جبت جاي خليه
1: برمسيش مثالش باي نزولا عند رغبة المخرج نقولوا القوس باي. اوكي يا قوس حضر روحك، هنا نحى التليفون ما عادش يلعب باي. القوس مرحلة تخليك تغوص في الاكتشافات، قاعد تكتشف انت يا قوس، والاكتشافات هذه تعاونك في خدمتك برشا. فما برشا تطور، فما برشا خدمة، فما برشا أفكار في مخك. حاشتنا بالأفكار هذيك على أرض الواقع يا قوس، اكبس روحك الجدي. فرص تخليك يا جدي دائما تسعى إلى التطوير، وهذا الحقيقة الهدف الأساسي بالنسبة لك. إنجاز المهام بكل التزام، برافو. لكن طلب المساعدة إذا لزم الأمر، ما ينقص منك شيء، ما سالش راهو. نقول راني ما نجمتش نحب على شكون يعاوني، راني الخدمة هذيك ناقصك تالي تال، ما سالش عاونوني ما فيها حتى شيء. جدي طلب المساعدة من الناس اللي انت تثق فيهم، ما هوش ينقص منك حتى شيء. نجم نقول لك إلا عيش إيجابية مميزة الويكاند هذا، ادلو افكار جديده، حياه جديده، اشراقه للدلو، ما شاء الله منور الليامات. الدلو افكار مميزه ويرقد يرقد ويعطينا موجه مميزه برشا. ادلو الفترات القادمه قادم على حاجه معينه، كان في قرايتك، كان في خدمتك، كان في مشروع تخطط له، حويجه باش تخرج الدلو من الظلمه الى النور. برافو يا دلو، ان شاء الله حظ سعيد، ونجم نبشرك بالحظوظ المزيانه اللي ترافق فيك المده هذه. نختموا بالحوت اللي باش يضع حدود للاشخاص اللي تستنزف في طاقته. برافو، خاطر الناس هذية اللي تستنزف الطاقة لازم نحطو لها حد، ولازم تقف عند حدها. هذاك علاش الحوت باش يعيش زادة جو مميز، وباش يعيش إيجابية أحلوة، وباش يعيش فترة مميزة جدا. شي خمم كان في روحه الحوت، شي خمم في روحه في ساعاته وفي الحاجة اللي تخليه هو جد سعيد زادة. إكرام قتلي أبدأ بالجدي، بدينا بالحلم حمل، لكن فما هوك الجدي عندك أسلوب مميز وعندك فترة مميزة. سامحوني بالنسبة للجدي. الله غالب شديد روحي معاش نجم. بالنسبة للجدي لا الحمد لله، بالنسبة للجدي فترة مميزة برشا. الجدي صبور، الجدي خدام، الجدي بالحق تعب برشا. دونك إن شاء الله تنفرج الأمور، وإن شاء الله نعيشوا لحنين حيت حنين. عندي شكون برج جدي ونعرف اللي هو حنين. ان شاء الله يا ربي لبرج الكل مميزة، وان شاء الله بالحظوظ المميزة. فاصل وراجعين.

0: رجعنا لكم من جديد مسلم عليكم أعزائي المستمعين في أجواء كانت الحقيقة جميلة جدا، روح تضامن، روح اعتراف بالجميل، تكريم متبرعين ومساهمين في أشغال تهيئة المؤسسة التربوية. اليوم الحقيقة نحكي على مدرسة شب الوسطى من تنظيم أكيد الحفل هذايا كان جمعية صيانة وتهيئة الشب، حفل مميز كان على شرف المساهمين والمتبرعين، وكانت أجواء ومبادرة جد مميزة. هنا فضاء تعلم، ماهوش مسؤولية الحقيقة للمدير أما للأساتذة فقط، كل الأسرة التربوية، كل الجمعيات، كل المساهمين. هنا كانت الشابة شهدت نهار مميز برشا. اليوم باش نحكيو عليه ونحكيو أكثر تفاصيل مع سي سمير الهذيلي أمين مال جمعية صيانة وتهيئة الشابة. ألو صباح الأنوار سي سمير.
1: صباح الخير مدام قمرة، مدام سمير، مرحبا بك وبجميع المستمعين إذاعة أمسام المغربية وبجميع الفريق الفني المصاحب.
0: شكرا لك سي سمير، مبروك عليكم المدرسة الجديدة ومبروك عليكم اللبسة الجديدة للمدرسة، المدرسة الشابة الوسطى.
1: شكرا مدام قمرة، هي لأن خير مدرسة الشابة الوسطى تعتبر منارة.
0: أيه؟
1: من منارات العلم في الشابة، وهي أول مؤسسة تربوية تم إحداثها سنة 1909، وتم بناء الفضاء الموجود الحالي سنة 1953-1954، يعني عمره أكثر من 70 سنة
0: ما شاء الله.
1: 70 سنة. والحمد لله، إذن كان تدخل جمعية صيانة المدينة على أثر، إذا طلبت من السيد مدير المؤسسة.
0: أي
1: بعد إذنك ماني نعطيك لمحة.
0: أكيد ماله، تفضل سي سمير.
1: وتم عرض بتاعي المقترح هذا على هيئة الجمعية، ولقى في الوقت ذاك صراحة لأن إجابة كبيرة ياسر من أعضاء الجمعية، من رئيس الجمعية، ومن خاصة من الرئيس الشرفي لجمعية صيانة وتهيئة الشابة هو سي علي الكنابي، مشكور
0: يعطيها الصحة.
1: وكانت معنا المبادرة الأولى من سيادته. إذا انطلقنا بحملة أطلقنا عليها اسم شكون يحب الشاب مدرسته. الحملة هذه أطلقناها في الشابة وخارج الشابة، معناها من خلال علاقاتنا سواء كان معناها المؤسسات الخاصة وإلا علاقاتنا ببعض المقبولين الجهويين الموجودين في بعض الجهات الأخرى، وبتضافر جهود جميع الهيئة الحمد لله قمنا بهذه الأشغال التي انطلقت في ديسمبر 2025. إذا وتواصلت على مرحلتين، المرحلة الأولى قمنا إذا بتهيئة الفضاء من خلال، إذا كما تعرف أنت من خلال الصور ممكن لو وصلتك، إذا كان الفضاء يعاني من الرطوبة في جل القاعات خاصة على مستوى إذا المحنوط الخارجية على مستوى الأسطح، وتواصلت الأشغال هذه في عدة أشهر، وذلك لعدة أسباب. كنا نستغل إذا العطل، كنا نستغل العطل الأسبوعية حتى لا تتعطل الدروس بالنسبة لتلامذتنا
0: الأبناء.
1: وانطلقت الحملة الثانية الفعلية إذا بعد انتهاء الدروس وخلال معناها العطلة الصيفية، وجمدنا والحمد لله إذن قمنا بإيلاء الفضاء كاملا من الداخل ومن الخارج. قمنا بمعالجة إذن ذوي قاعات كانوا مسكرين، قاعات عمومية
0: كانوا مغلقين،
1: وقاعة أخرى عادية، وعنا قاعة ثالثة إذن هي قاعة كانوا يعتمدوها إذن المؤسسة، هي إذن تدريس بعض الأفضل

0: وش إذا كان عندنا بعد وش أو وقع العائلة غير ذلك. إذا التدخل كان إذا جذري في كل الفضائل الداخلية والخارجية.
1: أي
0: والحمد لله إذا مكننا على الأقل بنسبة 90% إذا من إعادة الروح لهذه المؤسسة. هي مؤسسة كما قلت لك هي مؤسسة أم
1: تقرأ
0: فيها جل شوبية خاصة الكبار منهم ولا من خلال المنبر هذين نحب نشكرهم ونشكر جميع المتدخلين
1: مسحه
0: نذكر الاسماء الكليتيه
1: نسيلش اي اي باش ما نغشوا حتى حد
0: نعم يعطي الصحه لانه كيما معنا يعني من الناس الكليتيه وصل عدد التبرعات ما يقارب 60 اذا متبرع اذا انا نسيلش نسمح لراحي باش نقول من 50 دينار الى 10000 دينار وحملش مع ريش والمال كيما نقولوا هو قوام الاعمال لان بدون مال لا يمكن ان تنجز مثل هذه الاعمال واحنا ديما نبقاو كجمعيه وجمعيه شمس المدينه سند بالطبيعه لوزاره التربيه وبالطبيعه تدخلات الدوله في المنشات العموميه نتوافق قطرنا ان شاء الله على القيام بمثل هذه الاعمال
1: يعطيكم الصحه
0: في معناها المدارس الاخرى التي معناها تطلب التدخل
1: ان شاء الله. وهذا اللي كان باش يكون سؤالي الى ختامي مادام انت قلت اكيد جمعيه صيانه وتاهيل الشباب باش تتواصل المشوار هذايا
0: ان شاء الله. واحنا طبيعه عندنا اشغال في مدرسه المرسى اشغال تتمثل في اذا اعاده سقف قاعه كانت مغلقه زاده
1: اي
0: والحمد لله لقينا من اهل الخير واحنا ديما نبقاو كوسيط كجمعيه
1: كوسيط برافو
0: كثيره من اصحاب الخير اللي تدخل اذا في القيام بهذه الاشغال. عندنا ساحه المؤسسه اذا تعاني اذا من برشا مشاكل خاصه اثناء وطول الامطار
1: اي
0: تصبح معناها بركه ماء وتين الى غير ذلك. لقينا شكرا زاده لكل مساهم والمساهم السيد هذا من صفاقس مدينة صفاقس إذا تكسل إذا بتهيئة الساحة ولو إن معناها التدخل هذايا ماهوش جذري لكن ما يعتبر حل
1: صحيح
0: من خلال معناها فرشها في احنا نقولوا في الكاتويت ونوع من الجرافيه شوية اللي يحمي الأرضية يعليها شوية ويخلي التلميذ يتنقل في الفضاء اذا بكل اريحيه وبعيد على الماء وعلى الطين.
1: اكزاكتومون يعطيكم الصحه يعطيك الصحه سي سمير. اليوم الحقيقه اللي شد انتباهي طولت عليك سامحني لكن سؤال الحقيقه نحب نساله لك. احنا توا تعداوا معناها براتيكمون تصور الكل كيفاش كانت المدرسة الأشغال كيفاش ولات زاد المدرسة في حلة مميزة كيفاش خدمتوا مع الظروف الاستثنائية الصعيبة اللي الحقيقة عشناها الناس الكل معناها برافو ليكم. سؤال لهنا يطرح نفسه
0: والله هو بالنسبة لسؤالك في محله الظروف هي الطبيعية خلق الطقس ما نحكيوش على خلق الطقس الظروف العامة للبلاد لكن الإرادة هي لا تخلق
1: برافو
0: الإرادة وبإذن الله احنا لا نشفي راجعين على كل ما هو في صالح لأبناء التلاميذ ولأبناء الجهة.
1: وأكبر عائق هي السخانة الحقيقة سي سمير كانت تكون أكبر عائق إلا إنكم معناها وصلتوا برافو
0: شكرا للمقاول يا مدام شكرا للمقاول وللفريق على جنبه راهو ما بطلوش حتى نعرف
1: برافو فريمون برافو
0: ويعطيهم الصحة ويسحق معناها ألف شكر
1: يعطيك الصحة. هنا اليوم نحتفيه بأشخاص اختاروا أنهم يساهموا في تحسين ظروف التلاميذ توفير محيط مدرسي الحقيقة يكون أفضل والعطاء اللي كانوا يعني بالحق قدموه لهنا للأجيال القادمة للمدرسة للعلم من أجل العلم أكيد كل الشكر والتقدير الحقيقة تستحقوه سي سمير الحقيقة برافو لكم
0: شكرا يعطيك الصحة على إتاحة الفرصة على الأقل احنا لو قدمنا برنامجنا وزيدوا نأكدوا العبيد كل إنسان عطام الليل ونمشى
1: صحيح
0: ونمشى رأو في بلاسته وفي مكانه الصحيح رأو يبقى العلم هو الأصل التالي
1: صحيح. هذا هو. شكرا لك سي سمير نورتنا اليوم. يعطيك الصحة وإلى اللقاء. شكرا لك. دونك كان معنا سمير الهذيلي أمين عام أمين مال جمعية صيانة وتهيئة الشابة, وألف مبروك للشابة في الحلة الجديدة والمدرسة بحلة جديدة, مدرسة الشابة الوسطى.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم اعزائي المستمعين. الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بشربين تطلق صيحة فزع، وهنا التدخل يكون لازم وعاجل لضمان استمرارية الشركة. اكثر تفاصيل مع رئيس مجلس ادارة الشركة سي سالم سبيحة. الو صباح الانوار سي سالم.
2: صباح النور مدام.
1: صباح الورد، نورتنا، ان شاء الله تكون بخير.
2: عايشك ربي يبارك لك، ان شاء الله تكون الشركه بخير
1: ان شاء الله يا ربي.
2: ونشكرك على الفرصه اللي اتاحت لنا باش نوصل صوتنا للمسؤولين.
1: مرحبا مرحبا، ما فما حتى مشكل، مرحبا بكم. اذاعتنا ابوابها محلوله مفتوحه راهو للجميع، وان شاء الله يا ربي
2: منازل الولايات المهديه مثلا صراحه
1: باذن الله.
2: مشكورين مشكورين على المجهود اللي تقوموا به، مشاكل المواطنين ولا مشاكل الشركات ربما ولا عدة مؤسسات
1: صحيح
2: في شربان. بصراحة معناها ما تماش أذار صاغية المسؤولين سواء مسؤول محلي ولا جهوي. وتفضل معناها خذ الكلمة ونعطيك معناها المعطيات سيرتي سني ولا ندخل ديركت في
1: لا نحكيه ديركت يا سي سالم على خاطر موضوع مهم اليوم، خاطر كي نقولوا شركة على أبواب الإغلاق والإفلاس هنا مشكلة كبيرة.
2: بالضبط بالضبط، هذا إيش قاعد صاير. وراني عملت صيحة فزاعة من لوكاتور سقوط للسيد الوالي والسيد رئيس الجمهورية، مشيت حتى لقصر قرطاج وصبيت معناها في المكتب غديك معناها ثبت صيحة الفزع. مشيت وزارة الفلاحة، مشيت للأطياء، مشيت معني عضو مجلس النواب تيمونير كموني بارك الله فيه قاعد يعاون فينا وقاعد يتحرك بصراحة حتى وزارة المالية. هذا الكل علاش عندنا منحة بتاع الدولة اللي هي زعما عندنا 115 فرنك عن المليم على الليتر في الحليب. يعني عندنا يعني لو كان مش المنحة هذيك الشركات راهي تعبت ما عندهاش ربح.
1: صحيح.
2: الحاصل عندنا قسط الرابع من سنة 24 لحد الآن ما تصبش، عندنا 25 كامل ما تصبش، وعندنا 26 قسطين، يعني حاصل المجموع الكل مليار و300 نحبوهم الدولة. واحنا حاليا موصلين في مليار و200 للشركات الأعلاف، وحاليا نتكلم فيه كثير مسميحة رئيس شركة الفوز. راني ملقيت بها وين رئيس الشركة باش تتحل. أني اليوم بكل صراحة نجبي على زميلي رئيس تعاضدية الجم النجمة باش يسلفني 100 شكارة ألفة باش يشد بها يدي، على خاطر الفلاح إذا كان ما تهزلوش الألفة ما زالش يعطيك حليب، ما عادش يعطيك حليب. والفلاح تعب بطبيعته، فلاح تعب وخاطر. واني معناها الشركة هذه من سنة 91 متكونة والحمد لله، وعندنا معصرة زيتون بيولوجية عصرية. أنتي هذا الكل حاصل. السيد الولي مشيت قابلته مرتين معي في منير كموني بارك الله فيه، عطاني مرة ومن بعد خلي مني التليفون قال لي تو نكلمك، قال لي 14 دوت لحد الآن لا كلمني ولا تلفت لي جبلة. مع كامل الصراحة إن شاء الله هاو يسمع فيها ويجاوبني. بالنسبة للسلطة المحلية ما فماش أذان ثاني، سيد معتمد تو أربع شهور ولا خمسة شهور والله لا سأل عليه التعاضدية. أنت تو معتمدين شربان شنو اللي فيه؟ عندنا المؤسسة الوحيدة في شربان. إذا كان أنت كسلطة ما تسألش على رئيس الشركة معناها مشدود. يعني واحد من الناس والله يومين قطعت سورس أو الولاية أو نقية أو كذا، أنا 260 مليون منحة متاع المكينة متاع المازرة لتو حابسة، أنا السيستم تاعنا في النقية مسكر على خاطر طالبين في 27 مليون منحة متاع مكينة متاع تحليل الزيتون قديمة. هذه أخلا هو المجالة القبلي طلبونا في 27 مليون، عملنا فيها مجادلة مع البيانات حاسين ومدام تولي حد الآن الفلاحة ما مش خلصين في حق الحليب نتاعهم. والشركات معناها عندي شركات معامل نتاع علف نعطي فيهم يعطوا فينا في العلف لحد الآن ما مش خلصين. أنور المعمل كما ترجع له كمبيالة وزوج أنور معناها ما عادش يعطيك العلفة، وإحنا نحمد ربي قبل كانت شيكات أو ما يتنحات شيكات، ربما اللي ما يحبش يكتب شيكات ما يحبش. إحنا لو كان جات شيكات راه دخلنا الحبس معناها، تعرفش قبل كان تذكر معناها ثم مقاولين ياخذ الدولة الدولة بشيكات ما تخلصهمش الدولة، هذا يريد يدخل الحبس تلقى فلوس عند الدولة وهو في الحبس يا مدام. هذا يصيرنا احنا ثورة بصراحة فهمتني. نحبوا معناها لفتة كاينة من ان شاء الله معناها السلطة الجهوية يسمعونا كما قلت لك عندنا سي منير كموني بارك الله فيه مشكور
1: يعطيه الصحة
2: من تونس من وزارة الفلاحة لوزارة المالية مشكور. راجل ما راح يتصور يصرف من جيبه ويركب من جيبه وكذا، واحد هذا باش يعاون التعاضدية
1: خاصة
2: المجهود اللي عمله.
1: واضح واضح.
2: ما تنساش مدام سنة 25 طبوا منح ولاية المكتير ولاية باجة ولاية جندوبة مدام هذه في تكلم عام 99 في الحليب.
1: اها.
2: ولاية المادية هي الأولى. دائما صبونا هي الأولى ولاية المادية.
1: واضح.
2: وكانت الثانية بس أنا الحليب في كامل الجمهورية. قلت لي تفاجئت عليك أنتوما دوسياتكم جات مؤخر. علاش جات مؤخر؟ خاطر السيد المندوب مشات الدوسيات من ديوان تربية الماشية بالمهدية خلاهم راكدين ما ساعاش فيهم. حاب يثبت خاطر ما تعرف كان في بشحام بخرج دقات.
1: اي.
2: كلفوا سي عبد العزيز المندوب الجهوي حاليا معناها مكلف بالتنفيذ.
1: ولا دونك مراجعة الملفات اخذت برشا وقت اللي ما كانتش في صالحكم.
2: هذاك علاش تأخرت ولاية المهدية. احنا خاصة سنة 24 عندك شركة الفوز شربات وولاد الشامخ وعندنا شركة ولاد الشامخ معناها هما احنا الزوز ما خديناش سنة 24 علاش خاطر ما عملناش جلسة عامة. عملنا جلسة عامة طولنا كذا شهور وبعثناها للوزارة وللمندوبية لا حتيلو الحال لحد الآن ما فماش كون يسمع فيه كل جاوبه كل حاجة.
1: ولا وهنا اليوم هذاك علاش انت دخلت معنا اليوم في سينما على خاطر اليوم نعرفوا احنا الفلاح شنو يواجه يوميا من تحديات الحقيقه كلفه انتاج غلاء بصراحه فما غلاء فما صعوبات في التسويق.
2: احنا نحمد ربي ثم فلاحه قاعده تشد ارواحها راهي برشا
1: وانتم الوسيله الوحيده اليوم باش يلقى السند الفلاح.
2: تسكر الشركه غدوه الفلاح ايش باش يعمل؟ يمشي بها القر نتاع يجيو الخواص. احنا وزارة الفلاحة يعني مندوبية مدة 2019-2020 يعني شرطوا علينا باش نعملوا مركز اخر وقتها كان حليب ما شاء الله خيرات في ولاية المادية في شربان خاصة. عملنا مركز في النفاتيه كلفنا 700 مليون وتسكر ما زودناه حتى يدر حليب وقتها طاح القطاع بتاع الحليب وتباع القر قعد معناها خسر يعني 700 مليون صرفناه تو معناها الدنيا عملت فيها على اساس حبيت نبيعها بس عمومية دايره فيها كمجلس يقرا نحضر جلسه باش نبيعها على الاقل ما لقينا شكون يجي هبطنا حتى ال 400 عملنا 500 ومن بعد هبطنا حتى ال 400 مليون يعني كسوم افتتاحي ما فماش ما جاني حتى مستثمر على اساس الدنيا حاده.
1: أيه.
2: عندي ثانيه فيها ثلاث ارباع زيتون مسجلها وعملت فيها بير مرخص وسنتاج معناها وطاقه شمسيه ومراوغ انا عملت فيها بته حاط 170 مليون السوم الافتتاحي هذه جلسة بمعنى البتة بتاعها نهار الخميس الجاي نهار 17 سبتمبر إن شاء الله. معناها الواحد ولا يبيع في رزقه باش يخلص الناس معناها فهمتني وفلوس لعند الدولة. يقعد يقولوا لنا ما عندكمش فلوس خلينا نمشوا نسكر ونبيع ونخلصوا الناس ونرتاحوا وكو يعني ما ثماش مكان ساكن. أنا اللي وجاني أخت قمر
1: تفضل
2: أنا السيد الوالي نمشي له مرتين وندخل له البيرو ويفرح بيا بارك الله فيه ومن بعد ياخذ نومرو نتاعي ويقول لي تو كلمه لحد الان من نهار 14 قوته مدام نصوم له اول سبتمبر تو بريسك شهر قبل ثلاث ايام هي دورش باش نعمل هذه شهر 13 مشيتو حتى سياده الرئيس فات غادي تطيح تشجع ما جاوبونيش لحد الان وزاره الفلاحه كيف اعطيني شنو نعمل تو باش نعمل الفلاس تاع الشركه 40 خدام ياكلوا فيها معناها موظف وعمله ودون معناها عندي 12 كهرباء عندي ليزنج كيف انا تبرك جاني عنده 30 مليون معناها ما خلصش وعندي معناها عندي بالتفاصيل عندي بالتفاصيل كم يسمي لك الله يبارك فيك.
1: لا لا من غير ما نسميه مش مشكل.
2: اي جيت معايا.
1: اي.
2: انا حكي له اني تو حاليا نحب مليار و300 من الدوله. فهمتني؟ يعطيني ساعه يا سيدي تعطيني منحه يخليني معناها نشد روحي ولا خبيان الفلاس. احنا تو كمجلس اداره كنا هات نمشوا نعملوا استقاله.
1: اي
2: سلموا فيها الشركه هذه رسول الله ما يطلبوا علينا حتى العباد والفلاح فهمتني؟
1: معناش
2: يعني مناش رجال اعمال عندنا فلوس باش نثبتوا ولا حاجه
1: وهي شركه تعاونيه هنا وإحنا نعرف وش معناها شركه تعاونيه الحقيقه.
2: 1991 كونتها رجال ووقفت عليها معناها ناس والحمد لله ولت عندنا بنايات ولت عندنا املاك البنك البي ان ام حبستنا على 200 مليون خذيناهم في زيتون وليت عطاول التو ما خلصوا ما رجعناش يخلصوهم يعني فهمتني ما حبوش يعملوا معنا جدوله حتى القرار اللي هبطوا سياده الرئيس في اكل معناها الجدوله بتاع الديون لا قال لك انتم برسن في ثلاثه ما تجللوش يا ما تخلص لي ولا ما تروح ولا ما كانش ونمشي لاي بركه نلقى روحي مسجل لكوني مسافر في 200 مليون للبنك يعني بنك فلاح فلوسها حتى الملحق تصب لنا عندكم معنا.
1: ان شاء الله صوتك وصل اليوم سلم على خاطر متأكدة اللي هو ان شاء الله يوصل، وان شاء الله المداخلة تكون بنتيجة ايجابية، وان شاء الله نلقاو الحلول، وان شاء الله اليوم صلاة الاشراف يكونوا في الاستماع ويتدخلوا جديا، وانتم طالبين التدخل معناه العاجل.
2: تدخل العاجل لا وما كانش الشركة ما تتحل
1: exactement.
2: وصلنا فندر دي سامدي دي ما عشان الشركة باش تحل ما كامل طول في الله كما قلت لك يعني شنيه العملية باش مربوطة مربوطة في العلف حتى بعض المحب يعطيني العلف بعنوان موسيل عنده حق
1: واضح
2: أنا يعني الدخل بالمعارض كيف قلت تكلمت زميلي سي محدين كثر شعرنا باش يعطيني 100 شكارة ما أنا باش يشد بيرة واني نستهلك فيه في الشهر 350 ترناتر 400 ترناتر تقريبا تمني يعني الدخل وانا قل لك دولة في الملحة دانا تلفون سيد ولي ديركت اخيرا روى مثل رئيس الجمهورية اللي يكلم الوزير مانا ديركت يقول له شركة هذه انا مش تحد اعطيني فلوس اعطيني منها تلفون نقضي شورنا مانا
1: واضح
2: سيسين كثير كبير في الادارة وما فماش اذان ساقية كما قلت لك نيرو ايش عندي تولي هناك في شربان بو سلطة محلية كما قلت مانا واحد السيد الولي هني قلت لك مشيته مرتين تدخل سي مونير كمون نزيد نشكره مرة أخرى وأنا كنا فيه وقف معانا كما ينبغي لكن إلى متى مدام ما جاوا مية سيد الولي اثنين ومية قال لي تو نكلمك إيه حد لا شهر وقت تستمر بيا تكلمني باش تشوف لي حل
1: واضح
2: نعطيك الفتح الشركة ونمشي على روحي وكو
1: واضح معنا حتى مزية مرحبا بك سي سالم وإن شاء الله يا ربي بالحلول شكرا يعطيك الصحة
2: شكرا
1: لك سي سالم إلى اللقاء شركة تعاونية للخدمات الفلاحية بشربين نحكيه على واقع هنا مانيش نحكيه على حاجة خيالية صعوبة كبيرة ونعرفوا اللي الحلول إن شاء الله تنجم تتوجد إن فوا دزينا شوية معاهم أكيد إن شاء الله بالحلول ونعرفوا كما أحنا متأكدين اللي الفلاح اليوم يواجه برشة تحديات راهو الفلاح اليوم تعب كلفة الإنتاج عنده مشكلة كبيرة في التسويق في التصرف في المنتوج متاعه اليوم الحقيقة العمل التعاوني هو أكثر من ضرورة بالنسبة للفلاح وتعتبر الشركات التعاونية الكل هي الملاذ الوحيد وهي اللي تقوي قدرة الفلاح على الصمود والاستمرار

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم أعزائي المستمعين. وقفة احتجاجية تضامنية كانت من تنظيم فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية، الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. أكثر تفاصيل مع ضيفي اللي منورني في استوديو أم أف أم سي نور الدين ميلاد، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل. نورتنا سي نور الدين وصباح الأنوار.
1: مرحبا أختي، صباح الخير لكم ولكل السيدات والسادة المتابعين. تحية للأعلام اللي ما زال كلمة ينقل الكلمة وما زال في تحليله وفي متابعته بشكل موضوعي بكل استقلالية من أجل أن المتابعين يطلعوا على حقائق الأمور في بلادنا وفي بعض المواضيع كما التي سنتطرق لها اليوم.
0: يعطيك الصحة، مرحبا بيك سي نور الدين، نورتنا. كان نحكيو أكثر على الوقفة التضامنية الاحتجاجية اللي إن شاء الله اليوم نورمال ما
1: هي نورمال ما اليوم الوقفة دي من دعوة من الأطراف اللي كنت ذكرتها. بالمناسبة هذه نعتذر من كل السيدات والسادة اللي مهتمين بالقضية الفلسطينية واللي معنيين بما آلت إليه أوضاع منظمين أسطول الصمود على التأخير في إصدار البلاغ. إن شاء الله مرات أخرى نتلفوا هذا التأخير وإن شاء الله تكون عندهم اليوم الفرصة أنه يلتحقوا بهذا التحرك. طبعا التحرك هو في علاقة بأسطول الصمود ومنظمين أسطول الصمود والقضية الفلسطينية. وقبل نعود معناها ونرجع لتفاصيل موضوع الوقفة، لابد أن نذكر أن الشعب التونسي في علاقته بالقضية الفلسطينية هي علاقة ليست ظرفية وليست علاقة عابرة. الشعب التونسي علاقته مع القضية الفلسطينية هي قضية وجدانية، قضية كيان وقضية انتماء للأرض، ويعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية من قضاياها المركزية، هي قضية تحديدية وتعريفية باعتبارها قضية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مسيره، هي رفض للاستعمار بكل أشكاله وخاصة الاستعمار الاستيطاني لشعبنا وأرضنا العربية في فلسطين بدعم من كل القوى الاستعمارية والإمبريالية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وبمباركة وسكوت من الرجعية العربية والحكام العرب. في هذا الإطار كان للشعب التونسي منذ عقود ومنذ انطلاق نكبة فلسطين كان جنبا إلى جنب مع شعبنا في فلسطين، قدم الشهداء، تظاهر، رفع البندقية على أرض فلسطين وفي جنوب لبنان مع المقاومة من أجل تحرير فلسطين. القضية الفلسطينية لم تكن شعارا فحسب، بل كانت لدى الشعب التونسي وخاصة لدى قواه التقدمية والنقابية هي قضية قول وفعل. بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، طبعا كي نقول قوى المدنية بما فيه أصدقائنا المشاركين الكل معنا اليوم في الوقفة الاحتجاجية، كذلك بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل القضية الفلسطينية لم تكن قضية شعار ولم تكن قضية بيان ولم تكن قضية للتوظيف، بل كانت قضية فعل وتضامن فعلي. نظم عبر هذه العقود الماضية كثير من حملات التضامن، شملت الأدوية، شملت التبرع بالدم، شملت بشكل رمزي بناء مدرسة حشاد بجنين وهو رمز تضامني. كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل كان دائما في المنظمات الأممية والذي ينتمي إليها الصوت العالي من أجل فلسطين، وآخرها في منظمة العمل الدولية كان الاتحاد العام التونسي للشغل من أهم الأصوات اللي ساهمت بالارتقاء بتمثيلية فلسطين من حركة التحرر إلى دولة مراق. ونأمل مع شعبنا ومع كل القوات التقدمية أن يعيد شعبنا في فلسطين، أولا أن يرفع عليه هذا الحصار وأن يتمتع باستقلاله وأن يكون نموذج من الصمود للشعوب في العالم وتحرير أرضه وتحرير شعبه. في هذا الإطار وتجانس مع كنت نحكي فيه بعلاقة القضية الفلسطينية في الوجدان التونسي ومسار هذا التضامن للنقابيين والمجتمع المدني والحركات التضامنية في تونس، كانت مشاركة تونس في الأسطول العالمي، الأسطول الصمود اللي كان من أجل فك الحصار على غزة. هذا التنظيم أو هذا الأسطول نظم على عين واضحة من أمام السلطة، وكان أقل ما يقال أن كان السكوت على تنظيم، مع العلم أن كل التمويلات إن كانت التمويلات من الخارج، وهذا حسان طروادة اللي أصبح كل متهم في مجال ما أنه يمول بالخارج، يجب أن يعلم الجميع أن اتفاقية تونس مع السوق الأوروبية المشتركة تنص على هذا ولا تسمح. أنا مانيش مش ندخل في التفاصيل، ولست من المشاركين في هذا، لكن نقول مهما كان في الجانب المالي اللي معناها متهمين به الأخيان ورفاق المنظمين للأسطول واللي الآن محتجزين، هي المسألة المالية، هذه المسألة المالية لا يمثل أصحابها خطرا على المجتمع، ولا هم بمجرمون ولا هم بمتسلل حدود. كان على السلطة أن تتبين وتبحث وفي الملفات وتقف على حقيقة الأمور. إن كان فعلا هناك بعض الأخطاء فيما هو معناها تصرف أو في إدارة الملف المالي، باعتبار أنهم مش مختصين وينجم يكون بعض الأخطاء لحده، هذه تنجم تتدارك وليست في حاجة لاحتجاز الناس للتحقيق معها. إن كان هناك فعلا معناها ما يدعو إلى الاستفادة أو الاستغلال الواحد، هذا يبان في الأبحاث، ما هوش بالضرورة أن الناس في اعتقال، وخاصة أنه اليوم فما الأخ المنظمين وائل نوار اللي هو اليوم صحته في حالة خطر، وهو تقريبا في 25 أو 27 يوم في إضراب جوع وحشي، ولا زالت السلطة لا تولي اهتمام لهذا. فما الأخ نبيل الشنوفي على ما أعتقد زاد عنده ظروف صحية تتطلب المتابعة والمداخلة، ناجع على ما تعرض عليه من اعتداء من جنود الكيان الصهيوني، وبقية غسان الهنشيري غسان البوغديري، هذا شباب كان متحمسا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفك الحصار في إطار ما كنا نحكي عليه، ما هو معناها مشترك أو ما هو تمثل القضية الفلسطينية في الوجدان التونسي إلى حد استضافتها لحركة التحرر في الثمانينات، وإلى حد ما تعرضت له تونس في 85 من الاحتلال العسكري، كان من المفروض وحسب الشعارات التي ترفع من المفروض أنه هذا، عندما نقول التعامل مع العدو خيانة، من المفروض الذي يتصدى للعدو يكرم ولا يذل. بمنطق مواكبة الشعار للفعل، أما أن يكون التضامن هو شعار والفعل يكبل ويخيف كل متضامن، يولي راهو لا يستقيم ولا يتوافق الإعلان السياسي للحكومة ولا السلطة السياسية القائمة فيما تقول في هذا الملف مع القضية الفلسطينية. اليوم تأتي هذه الوقفة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وعدم تجديد الإيقاف التحفظي وبالتالي الوقفة اليوم هي في جانب احتجاجي، لأن مجرد اعتقالهم هو يتناقض مع وجدان ومع تعاطف ومع أفعالهم تجاه القضية الفلسطينية، مع الشعارات المرفوعة وما يمثل ثقافة الشعب التونسي بعلاقة بالقضية الفلسطينية. وفي نفس الوقت هذا الاحتجاج وفي نفس الوقت هو مطالبة بإطلاق سراحهم وعدم تجديد الاحتفاظ بهم وإن كان هناك مسائل تتطلب مواصلة البحث يمكن أن تكون على وهم في حالة صراحة.
0: يعطيك الصحة. إن شاء الله اليوم الوقفة تكون ناجحة سي نور الدين، نتضامنوا معك وإن شاء الله اليوم معناها يتم النظر، وهنا نعودوا نحوصلوا الوقفة التضامنية هذه مع أسطول الصمود هي لإطلاق سراح المشاركين وضمان سلامتهم، خاصة في الظروف اللي احنا نعرفوها السجون التونسية كيفاش تعيش الضغط وكيفاش تعيش الحالة، خاصة اللي هي الحالة الاستثنائية اللي عشناها الناس الكل.
1: بالفعل هو لقد عرج الاتحاد العام التونسي للشغل في هيئته الإدارية الأخيرة على ظروف الإقامة بالسجون. السجون هي مؤسسات للإصلاح وليس للتشفي، هي رغم أنها مؤسسة عقاب لكن لا تنفي على المسجون إنسانيته، لابد أن يكون في ظروف إنسانية معقولة. حالة الاكتظاظ حسب ما تقول عليه كل المؤشرات وخاصة تقارير الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن حالة الاكتظاظ فاتت كل معناها المقاييس وكل المعطيات. للأسف في دولة اجتماعية وفي دولة تدعي أو ترفع شعارات أنها اجتماعية وأنهي دولة شعبية، للأسف نلقاه على رأس مشاريعها في ميزانية 27 توسيع الأحباس وإيجاد أو بناء أحداثات جديدة للسجون. كنا نعملوا أن مشاريع 27 تكون هذه الميزانية اللي ماشية للسجون كانت تمشي لتحسين مدارسنا، لتحسين مؤسساتنا الصحية، لتدعيم إعلام مستقل ينقل المعلومة ويحلل ويبين للرأي العام. كل هذا للأسف نلقاه جزء من ميزانية أقرة، ورغم ذلك لا زالت السجون مكتظة ولا زالت السجون بها نعتقد من مساجين الرأي ما يستحق إعادة النظر فيما تعرضوا له.
0: يعطيك الصحة سي نور الدين. دونك ختاما اليوم نذكروا السادة المستمعين بالوقفة الاحتجاجية اللي باش تكون اليوم الساعة 10 جو بونس سي نور الدين. نعم. أمام المحكمة
1: الابتدائية بالمهدية
0: توا يعني.
1: نعم. بالمهدية طبعا كلمة الختام.
0: أي كلمة الختام سي نور الدين.
1: كلمة الختام أعتقد أن ما يحدث بعلاقة بمنظمين أسطول الصمود بعيد عن التحاليل الكبيرة والتقميمات، أعتقد أنه يندرج ضمن ذاك التصريح الذي نقله رئيس مجلس النواب عن رئيس الدولة، وأن التجريم التطبيع يضر بالمصالح العليا للبلاد التونسية، وإن كان التجريم في رأي هذه السلطة يضر بالمصالح العليا فيصبح النضال ضد الاستعمار في رأيه كذلك مضر، ونحن نعتقد النضال شعبنا الفلسطيني ومساندنا للشعب الفلسطيني ومساندته بكل الأشكال المتاحة هو تاج على رؤوسنا وواجب تجاه شعبنا في فلسطين وأرضنا العربية هناك حتى تتحرر.
0: يعطيك الصحة سي نور الدين، نورتنا اليوم إن شاء الله بالتوفيق لكم. وقفة احتجاجية العشرة متاع الصباح يعني توا أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية، أكيد وقفة نظموها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية، الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. مرة أخرى نجدد لك شكري سي نور الدين ونورتنا اليوم، وكان حاضر معنا سي نور الدين ميلاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك سي نور الدين. هكا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، تحياتي الكبيرة للسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا مشوارنا من 8 حتى للعشرة ليوم الجمعة. رين قرمة مخرجتنا ميرسي بوكو. شكرا للسادة المستمعين مرة أخرى، مواصلين معاكم أكيد وبرنامج واسط خير اليوم واستكمال الاستعدادات للعودة المدرسية إن شاء الله يا ربي موافقين، ولكل من يستحق يد العون أكيد أكيد برنامج واسطة خير موجود في إذاعة مفام، أكيد فريق كامل على ذمتكم إن شاء الله موافقين. قمرة تقول لكم إلى اللقاء.

0: المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: علم الجياس، علم الجياس، علم الجياس، علم الجياس.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: ام الله.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة.
1: بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، وانا جيتو هالحملة وتروح النجلية، وانا جيتو هالحملة وتروح النجلية.

أما فيما ديما معكم أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، يعطيكم ألف صحة بارك الله فيكم. إن شاء الله يا ربي نسمع لكم ديما الأخبار الطيبة، إن شاء الله ديما تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله ربي يقدركم يسخركم على فعل الخير، إن شاء الله تكونوا ناس فعالين في المجتمع وناس عندكم كالقلب الرحيم كالقلب الرؤوف كالقلب المعطاء كالقلب اللي يحن ذاك والقلب اللي يحس بخوه ويحب القليل ويحس بخوه الزوالي واللي يحس بخوه اللي يعاني من إعاقة واللي يحس بخوه المريض اللي ما في حالوش. يرحم والديكم، والله قلت الكلام ذي مرارا وتكرارا ونعود نقوله، راهو ربي سبحانه وتعالى يسخركم انتوما من بين ملايين الناس الأخرى، يختاركم باش تكونوا الناس فاعلين وعندكم البعد الاجتماعي والبعد الإنساني وعندكم الرحمة في قلوبكم. باللهجة العامية نقولوا إنسان قلبه ينبض يحس بخوف، هذا شو معناه إنسان بأتم معنى الكلمة. حبيت نشكر فضل ربي سبحانه وتعالى على إنه سخر لنا الناس الطيبة الناس الخير الناس اللي مأمنة ببرنامج واسطة خير ومأمنة بالرسالة النبيلة هذية ومأمنة بالمشاريع اللي احنا نخدم عليها. راهو احنا مش حالة تتعدى وننساوها، مش حالة عابرة وتمشي على روحها، لا احنا كي ناخذ ملف ناخذوه من الاول للاخر ونكملوه بإذن الله تعالى، نسعى ونقعد ساعات سنين فيه. راهو يعني فما مشروع من المشروع، فما مشروع على عام، فما مشروع على 6 سنين، فما مشروع على 3 شهور، فما مشروع، احنا نخدم على مشاريع وعلى ملفات، والأولوية المطلقة للصحة. نعاود نقول أولوية المطلقة للصحة وللتعليم، هذاك علاش زوز محطات الحقيقة كبرى مراهنين عليهم في أما فيم وفي برنامج واسط خير. الحملة الحمد لله يا ربي ورضاك كما احنا حبينا انه نفرقوا الأدوات المدرسية قبل العودة المدرسية، راهن عليها تو عندي 3 سنين الاخرانين يذوما، نقولها يا ريم ان شاء الله يا ربي سخرهم باش النجم ونفرحوا صغيرات قبل ما يرجعوا يقرأوا ان شاء الله. والحمد لله الحمد لله يا ربي. حبيت نشكركم شكر من أعماق قلبي، شكر معناتها ببرشة محبة برشة تقدير برشة احترام، انكم ما خيبتونيش، اني قصدتكم ولا واحد رجعني، كل واحد يقول لي مدام حليم نعاون، قديش عندك من صغير، عاونا بالكراسات، عاونونا بالكراتب، عاونونا بالطابليات، عاونونا باللي تنجموا باللي تقدروا. راهي الكرتابلة مكلفة، راهي الكرتابلة غالية، ترهق الولي، التعب الولي، نعرفوا شنو معناها بو ما في حالوش وام ما في حالهاش وليداتها قدامها مش يرجعوا يقراو، تبكي ما عندهاش باش ترجعهم يقراو، ما عندهاش. توا كانت تتكلم فيها ام مدام اميل من المنستير، مثال نحكي لكم، قالت لي بنتي باش مطلع من القرايه، ما عندهاش صبات باش ترجع. كي نقول لك ما عندهاش صبات يعني مش احنا نبالغوا، رانا احنا نعرفوها الحاله هذيك، علاش اني نتكلم معناها بالعمق هذايا ونتكلم بالانفعال هذايا وبالتفاعل هذايا، لاني نعرفهم حاله بحاله. معناها كي انتم تهزوا تليفون وتكلموا لما فهم توا على 93 213 219، نقول لكم راهي الحاله الفلانيه باش تحبوا تعاونوها، راهي في البلاصه الفلانيه، راهو كذا، راهو احنا لاهين به من الاول للاخر، راقيناه في الشارع، راكلين الهدار، راهو الصغيرات هذوكما شكون معناتها يلهي بهم اصحاب الخير. الله يبارك للجميع الحقيقه نتاع ربي، هذاك علاش نحنا نحبوا نعاون ونحبوا نقفوا لبعضنا، نحبوا نقفوا مع بعضنا لبعضنا. وان شاء الله انتم ربي ان شاء الله يسخركم وينتقيكم ويختاركم عنا، اني فرحانه ياسر. علاش؟ لانه عنا اوفياء لأما فهم، عنا مستمعين والله لا يفلتوا ولا ولا ولا ولا حلقه من البرنامج واسط خير ولا اسبوع، معناه كل جمعه من الساعتين الاربع يسمعونا، سواء كان في ديارهم والا في كراهبهم والا في مقرات العمل نتاعهم. نبعث لكم تحيه ونقول لكم ربي يعينكم، ربي يعينكم الناس الكل على الحمل ذي، راهو كل واحد راهو قاعد يعدي اللي كاتب له من ربي، وديما نقولوا الحمد لله يا ربي. لكن فما زيدا مستمعين بالصدفه، كي نقولوا بالصدفه معناها اول مره يسمع الاذاعه، والله عندنا زوز مستمعين حبنا نبعث لكم تحيه كبيره والاكيد انكم تسمعوا في اما فهم توا. عندنا فاعل الخير الاولاني من المنستير، من المنستير اللي تبرع باش ناخذوا لي بوش نتاع الاخ اللي مريض بالكونسير ان شاء الله ربي يشفيه عمره 45 سنه، قال لي بالصدفه نسمع في اما فهم بالصدفه، قال لي ماشي، قلت خلينا نعمل دوره نطلع على الوالده، نعمل دوره على الاذاعات، سمعت الاخت اللي عديت صوتها، سمعتك انت شنو تكلمت على الحاله، كلمنا بالوقت وقال نحب نعاون في لي بوش ونحب نعاون في العوده المدرسيه. الله يبارك لك، يرحم والديك ويرحم يرحم ابوك
يرحم بيك وربي يخلي لك ميمتك، ربي يخلي لك ميمتك اللي هي الحاجه لطيفه، مش نقول على اللقب لانك انت ما تحبش تظهر في الصوره وما تحبش حد يعرفك. امي لطيفه، قديش ما احلاك المراه الطيبه. تحيه من اذاعه اما فام لك انت خصيصا، نقول لك ربي يبارك لك يا حاجة انك عرفت تربي ولدك. ولدك اللي عنده القلب المرهف، ولدك اللي عنده القلب الحساس، اللي اصر باش يوصل الامانة، باش ناخذوا لي بوش متاع شخص مريض بالكونسير، يعني حس به بالباهي بالباهي. وزيد بعثت لنا شوية غريبة بيضة، قالت اني صنعت الغريبة البيضة كيباتي ذوما ذوقوهم. شفت محليهم التوينسة قديش يا أم لطيفة امرأة طيبة والله من المنستير وكها، ومش نقول حاجة أخرى. أما اني وعدت وقلت باش نبعث تحية لوالدتك لأنها عرفت تربي شخص عنده قلب عنده قلب مرهف وعنده قلب يحس ويحن على أخوه. هذه الحاجة الأولى. مستمع الثاني اللي اتصل بنا والله لا نعرفه حتى منين، اتصل بنا باش يعاون باللاباري. طبعا بعد نرجو احنا شوية للحالة، خاطر أول حالة باش تتعدى، بعد باش نشوفوا شنو اللي عملنا فيها وشنو ما عملناش. الشخص هذا المواطن التونسي المريض بالكونسير اللي عمره 45 سنة، اللي جات مرته وصلت صوته الأكيد، وتو نحكيه بشوية تفاصيل بعد شوية لأن مش تدخل بحذينا هي، باش نقولوا شنو اللي وفرناه. أصحاب الخير هما اللي وفروا، فهو اللي شراه واللي تكفل زادة باللاباري هذية اللي قيمتها 600 دينار، وزادة عطا لي بوش زادة اللي شراهم هو من عنده، يرحم والدي ويبارك فيه ويبارك في عمره. دونك هذوما زوز مواطنين فعليا خير بالصدفة يسمو في أما فام. هو مكسب لإذاعة أما فام إنه كل مرة معناها على عدد من المستمعين جدد ينضافوا لينا، يسمعونا، يتفاعلوا معنا، ولو أوفياء لأما فام ولي برنامجكم أنتم. هذا قلت راهو، قلت برنامج التوينسة الكل راهو، فماش كي نحكي على إنسان مريض وإلا إنسان يعاني من إعاقة وإلا اليتيم وإلا المحتاج وإلا اللي ما في حلوش، راه نحكيه على احنا دايرين بينا من المجتمع القريب، فهمتوني، والبعيد ولاد الحومة وكذا عن الحالات هذية. وبالتالي نحبوا نقفل بعضنا ونعاونوا بعضنا باللي نجمه وباللي نقدروا. الله يرحم ويديكم ويكثر خير الناس الكل. الحملة متاع العودة المدرسية مازلت متواصلة في مقال إذاعة أما فام للناس اللي يسمعوا فينا توا. مازلنا نقبلوا في تبرعاتكم فيما يخص الأدوات المدرسية، جيبونا كراتب، جيبونا معناتها كراسات، جيبونا الأقلام اللي تقدروا عليه باش تجيبونا مقال إذاعة. يعطيكم ألف صحة ومرحبا بكم. احنا متواجدين توا في البث المباشر حتى للأربع، احنا مصباح موجودين في الإذاعة أمس واليوم نفرقوا في الأدوات المدرسية في المهدية. توا بعد نعطيكم بالضبط شنو اللي عملناه الجمعة هذه بالضبط. بي دونك نبداو لاني متوسمه خير في التوينسا، متوسمه الخير في كل قلب يسمع فيا توا، في كل مستمع، من قلبي، من اعماق قلبي. والله فرحتي بالدنيا لانه مش الفلوس الكل هي راهو تقيم شخص، والا معناها نجم نقولوا ذا به وذا مش به. لا لا لا، مش المقدار نتاع التبرعات. انت كي تجيب كارطابله وتجي تدق باب اذاعه اما فام وتقول نحب نتطوع به ونعاون بها شخص يتيم والا قليل والا صغير يحب يرجع يقرا، وهو الامل نتاعو يكون عنده كارطابله جديده ويكون عنده سبيدري ما عندوش باش يرجع يقرا، صباط ما يكسبوش. فانت شوف الفرحه اللي دخلتها في قلبك الصغير هذاك. يعني مش كل شيء معناه بالمال وبالثروه، كل انسان فينا نجم يعاون. اذا كان ربي يعطاك باش تشري لصغيرك وتحب تشري صغير اخر، ما فيها بيس، اعطي باش ربي يعطيك، تكرم باش ربي يكرمك زادة، انت تصدق باش ربي زادة يعرض لك الناس الباهي اللي تحلك برشا بيبان زادة انت غدوه. احلام سليمان بطيخ معكم من قدام الميكروفون الاكيد، زميلتي المقرمه، الفريق العمل لاذاعه اما فام الكل مجندين امس واليوم في اما فام، فريق كامل ومتكامل، معناها عدد مهول من الزملاء بارك الله فيهم يرحم والديهم، الكل هم معايا كلهم، لانه قلت لكم من قبل مش من توا 6 سنين راهو برنامج واسطه خير، راهو برنامج اذاعه اما فام مراهنين عليه ونخدموا عليه بكيف ونخدموا عليه بحب ونخدموا بصدق ونخدموا بضمير ونحب ونخدموا باش نفرحوا الناس، لانه الرساله النبيله ذيك اني بالنسبه لي يعني بالنسبه لي يعني كاحلام سليمان نحب نجيب الرحمه لوالدتي الله يرحمها وينعمها، هذيك عندي يعني بالدنيا ما فيها. الله يرحم بابا ويرحم

نخدم وإن شاء الله ربي معنا وربي سخر لنا إن شاء الله لأصحاب الخير وإش خير من رحمة الوالدين. بربي أعملوا الخير قدر ما تقدروا لأنه غدرة بش عرض لك هذاك الأخرة تكون ظنوة صارحة في المجتمع. مش معناها أحنا مثاليين راهو نحكي لكم هم أحنا قاعدين نتعلموا من الدنيا هذية وساعد كيف على الخير هذيك أهم حاجة نحب نبدأ بها. برنامج واسط خير مرحبا بكم على 93-213-219 على 96-800-200 الرقم الثاني متواصلين. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. عنا برشا أخبار طيبة برشا أخبار سارة.

نسيت.

طريقك زين يا وقروف تمنيت تمنيت تمنيت عمرك يا حبيب ونفرش طريقك زين يا وقروف ما كنت راسي.

اشتق اسمي ما

0: المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: أحلى لحظة في حياتي، خذي الحضر خذي الأتي، انت في

ونهدي لك مليون هدية وتجمع الصابنة همساتين ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية.

ما كمن حسب خطواتي واللي يعرفني نحكينا اللي يعرفني بش نحكينا راني عاشق

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصامرة همساتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصابر همساتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية أني عاشقها أنا عاشقها.

0: ديما معاك.
1: الأكيد جزء أرقام تليفونات نذكروا بهم باش نتكلم بتأني بشوي بشوي خاطر الرفاعة الأخير ما اللي فاتت قال لي قعدت مركز برشا في الأرقام وانت تزرب ما حفظتهمش بيها باش نعود جزء أرقام تليفونات كلمونا عليهم إذا كنت تحبوا تعاونونا في العودة المدرسية في الأدوات المدرسية بالنسبة لصغيراتنا مازالت راهي الليستة طويلة وعريضة وعنا برشا مستحقين وبرشا محتاجين وبرشا ما في حالهمش وبرشا اللي عنده ثلاثة صغيرات يقرأوا أربع صغيرات واللي يخمم حتى باش يبطل صغاره اللي قال لك ما عنديش باش نقريهم احنا رانا ضد ضد ضد انه صغير يبطل من قرايته على خاطر الفقر على خاطر هو فقير يبطل من قرايته هذه ما نقبلوهاش احنا ولا واحد فيكم نجم يقبلها هذاك علاش نعاونوا بعضنا باللي نجموا راه نقول اني وباللي نقدروا نعاونوهم باللي احنا باش نقضيو لصغارنا نقضيو لصغير اخر بالله الله يرحم والديكم عاونوا بعضكم حاشتنا بالادوات المدرسيه به عندنا الحقيقه نتاع ربي دونك زوز ارقام قبل ما نمشي للحاله الاولانيه على 93 213 219 الرقم الثاني 96 800 200 96 800 200 هذوما زوز ارقام تتصلوا بنا الله يرحم والديكم فيما يخص العوده المدرسيه به طبعا بعد نرجع لكم وين مشينا وشنو المكاتب اللي مشينا لهم وشنو قضينا وشنو اللي مازال ما تقضاش وشنو اللي احنا مازلنا ما لقينالوش حل هذا الكل تنحكيو فيه بشوي بشوي باش نبداو باول ملف ملف اللي بالحق فما تجاوب كبير فما تفاعل كبير الاسبوع الفارط عندنا مواطن معناها عمره 45 سنه فاق بروحه ديريرمو انه هو مريض بالكونسير ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يعافيه ان شاء الله ربي يقيمه لصغيراته الملف الطبي الكل شفناه والكل معناها تأكدنا من كل المعلومات والمعطيات معناها الحالة متاعه معناتها متدهورة الفقر والمرض راهو معناها مصيبة كبرى زوجته جات وصلت صوت راجلها الجمعة اللي فاتت مدام فايزة مرحبا بك عسلامة اش نحوال خونا ساعة لباس بربي نحاول نحوصلو خاطر لربما فماشي ناس اول مرة يسمو لذا عميسيش نذكروا بإيجاز فيما خص موضوع راجلك بعجالة هو كان لباس عليه
2: يعني راجلي كان لباس عليه يخدم لهم في البلاستيك معيشنا ومعيش صغاري وعايشين الحمد لله وشكر لله في رمضان عيط بدي عيط بكرشو حبيت نهزو للسبيطار قال لي يجي بفارغ من الجامش نمشي حاصيلو مرتين ثلاثة قرقت بي ما حبش كي داخو صيي الجيران قالوا لي مدام ما عندوش فلوس كلمولو الحماية كلمنالو الحماية جات هزتو للسبيطار عملو سكانير عملو الملازم لقاو عندو الكونسير في مصارنو
1: ربيش فيه
2: عايش
1: شعمل في
2: شعمل
1: شو قالوا لنا الطب
2: تو قالوا لنا معناها يلزم يعمل الكيمياوي
1: هاي
2: شيميو دوي عندي كرني ابيض كان هو مش معايا خاطر قالوا لي معناتها راجلك معاك ما عندكش الحق في الكرني الابيض كي هزيت له الدوسي نتاعو الحق المرشدين يرحم والديهم تفاعلوا معايا وحطوه معايا ام شنو الدوي بالفلوس بوشيت بالفلوس كل شيء بالفلوس
1: لي بوش هذوما
2: بيش كل شيء بالفلوس
1: خلينا نبداو بالحاجه الاولى انت جيت توصل في صوتك ساعه على راجلك يلزمو ناخذوا له لاباري هذي اللي مشي بين شيميو
2: يبدا بين شيميو
1: لاباري هذي قلت لي ب 600000
2: 600 دينار
1: انت صعيب ياسر باش توفرهم وما في حالك
2: ما عندنا حتى فرنك والله قسما بالله اليوم ولد الدار جيت عارك وراجلو راجل زاد تعب قالوا يا تعطيني فلوس لكري وتخلص الضو المي ولا تخرج عليا من الدار والقرآن والرحمة إلا من جيل حوينتي البحذان قرق بي يا ودي محمد صلي عني بي راجل مريض راجل إك اليوم قال لي ما فهمش حتى حل نمشي ونعملو قيتون في حشاك في الصبخ عنا بطحة صبخة هيك قال نمشي ونعملو قيتون غادي ونعيش غادي كيما نعيش وانت برمشي قد مع عمك
1: يا والله حوالي ليزي المرض نتاعه إيه ليزي مش لاقي باش يقاوم المرض
2: مش لاقي حتى
1: ليزي الفقر ليزي دار مكريه ماهوش خالص ليزي لا ضو لا ما لا ماكله لا دواء لا
2: ما عندنا حتى شيء والقران قال لي باش نمشي نكلم ولاد الحلال ثم برشا قربوش وتطلع وتشوف على غفله قالوا له باش نقرق بهم يعملوا لي قيتون عشا نبات فيها غادي ونصبح وانت برا مشي صغارك وبرا مشي بحضنك وما مرا زواليه عندها بيت وصاله تعيش فيها كهو لعنده شهريه لعنده
1: ايش كيري بربي مدام فايز
2: كيري 280
1: 280 دينار
2: 280
1: كيري 200 قداش عندك من شهر مش خالص
2: عندي تي 4 شهور ولا 5 شهور
1: 4 شهور مش خالصين
2: ملي مرض راجلي
1: ملي مرض مسكين اي معناها كي تعرف اني شنو اللي قلقني مدام فايز في الموضوع راجلك مش مكتف يديه ما كاينش مسكين كاين كاين يقاوم كاين يجاهد في الفقر هذايا
2: والله يا مسمشي قال لي نمشي نلم شويه خبز لم شويه خبز وجاب زوج شكاير الحق بيعهم شكارة ب 7500
1: معناها شوف مدام فايز بالله خلينا نقرب الصوره للمستمعين بتاعنا راجل مريض بالكونسير صار مازال تحت وقع الصدمه كيفاش فاق بروحه ودارير مون هو مريض
2: على فكره مدام احلام هو سمعني كيفاش نحكي
1: اي
2: قال لي فايز طول عباد يقعدوا يعلقوا يا فايز يقول لك راجلها مريض وهي تطلب عليه
1: علاش تطلب عليه ذا حقك راهو
2: قلت له عليه انت مقبل
1: هذا حقك هذا حقك
2: مش تطلب وقبل كي نمشي للولايه تقول لي لا هنا عايشين الحمد لله خلي قسم غيرك انت باش تاخذ وطو قسم غيرك وطو قلت لك مرضتك هو ولا غالب
1: أو أول حاجة مدام فايزة أنت مش قاعدة تطلب هذا حق من حقوقك باش راجلك لا قدر الله ذا مرض ذا ما أنت قضى ربي فهم كيفاش قضى ربي الناس الكل التوين سيتعاطفوا معك على خاطر الراجل مش مكتف يديه والله كان جا راجل غير مسؤول كان جا راجل مهمل عائلته ومرض واحد يقف باللي ينجم أما ذا مسكن كان يفارع في الدنيا كان يجاهد وحده مسكن حتى وين طاح مرض حتى داخ حتى ما أنت فقد الوعي نتاعو معناها وكيكو ما قاش باش يداوي قال لك ما نمشيش ما خلينا نوكل بهم صغاري خير
2: لكن على فكره قال لي باش نمشي لسوق الجمعه ما هو كيف يلم ويخليه وكل الخضره الطايبه قال لي نمشي نقاش شويه خضره نلمها والقران والرحمن قال لي نمشي نلم شويه خضره نلم كل كعبات الطماطم الصحاح الصحاح انا معناها عبادة لم نمشي نلم باش نلقى من طيبه وباش تاكل
1: فهو يجعله مسكن يخمم في روحه
2: يخمم في نحن
1: يجعله يخمم في روحه في مرضه وباش يقعد يحس مسكن راجل مركب لي بوش راهو المستمعين نتاعنا الله لا يوريه لكم المرض معناها اني نحكي بالتفاعل والانفعال هذا خاطر اني نعرف خاطر عندي من عائلتي شكون اللي تعدى بنفس المشكل الصحي هذايا وبنفس المرض هذا خبيث والخطير جدا معناه لازم رعايه ولازم نظافه ولازم معناتها تعقيم ولازم مصاريف ولازم معناتها لي بوش هذوما يتشريو يتبدلوا نهار بعد نهار معناتها ب 23 دينار الكعبه ولازم لاباري هذيا تركب معناها باش ينجم يبدا يعدي في الشيميو الراجل مسكن يفارع في البيش باش يفارع هالمرض هذا بربي حطوا رواحكم في بلاصته هو الله لا يوريكم معناها لا مرض ولا هم ولا حتى شيء لكن نحب نزيد نقرب لكم الصوره شخص معناتها مازال صغير في العمر 45 عام فجأة معناها في لحظة من لحظات حياته كلها تتبدل كلها تتبدل كان قانع هو كان حمد ربي قال لك اني فقير وكاري وعندي صغيرات ونخدم عليهم ونلم الخبز ونلم الدبابز ونبربش الزبله ونعملهم الكل باش صغيرات ياكلوا معناتها في الحلال فهمت كي ربي قضاء وقدر ذي ربي معناها عطال ابتلاء هذيا لوحوا بالله بجاه محمد قولوا لي بجاه ربي بجاه ربي يتلوح راجل كي من هكا رجل مضحب بحياته كاملة معناها علاش ما نقفوش مع بعضنا علاش هالكريم 280 دينار هذه مش نهاية العالم راهو شهر اني نعرف اصحاب الخير ينجم يعاونونا في المحنة هذه خلي يتلفت المرض خلي يتلفت المصيبة هذه اللي حلت به راهي مصيبة كبرى ابتلاء لكن مصيبة راه يعلم ربي فاش قاعد يخمم الراجل يعلم ربي فاش قاعد يحس راهو من وجيعة ومن معناتها تفكير ومن تخمام على صغيرات والراجل ما قاش وين يسكن معناها يا رسول الله الله يرحم والديكم اني نحب شكون يعاوني على الكراه شكون يعاوني على الكراه اخويا اقفوا معنا اكريونا انتم خلصونا كراه شهر اثنين ثلاثه اربعه اللي تقدروا عليه خلصونا خلي يعيش حياه كريمه خلي فارع المرض نتاعو هذايا بالنفسيه تكون مرتاحه خلينا نعطيوه معناتها شانس انه يعيش هو كل شيء بيد الله مش احنا رانا مش نعيشوه هو راهو كل شيء بيد ربي الاقدار بيد ربي معناها كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى اما نقفوا لبعضنا زاده خلي يعيش كل حياه الاحترام لروحه حياة الكرامة الروح وخلي يقول هاو فما ناس خمت فيها هاو فما ناس معناتها حتى تروحها في بلاستي وخلصت لي كريه وخلصت لي ضوي وخلصت لي مية هالشهر يذومة بلكش ربي ينفخ في صورته بلكش ربي يفرج عليه علاش معناها رحمة ربي كبيرة راه واسعة وعريضة ان شاء الله يا ربي تقفل بعضكم نذكر بزوز ارقام تليفونات ساعة اني الملف ذي لازمني نقف معاه وما عنديش حتى ربع عمزية جمعة واثنين وثلاثة وأربعة حتى نلقى له حل نهائي إن شاء الله بإذن الله. زوز أرقام على 93 213 219 وإلا على 96 800 200 ب. باش نمشي بالأخبار السارة. أول حاجة عنا فاعل خير الله يرحم والدي والله يبارك له في صحته في نظره احنا والله لا نعرفوه أصلا لا نعرفوه لمنين لا نعرفو اسمه لا نعرفو لقبه. اتصل بينا مشيت له مدام ريم عطاها الأمانة هذه أول حاجة لباري بعثني له الأردونانس احنا ب 600 دينار لباري هذه شريها لباري اللي باش يبدأ يعدي فيه يعدي به في الشيميو يا ربي ورضا تعيش وترحم الله يبارك له الله يبارك له
2: يرحم والدين
1: الله يبارك لك الله يبارك لك خويا عاطف كيما عطفت عليه وقلبك حن وقلبك رك وانت اول مره تسمع اذاعه اما فام قلت لنا بالصدفه تسمع في الاذاعه ان شاء الله في ميزان حسناتك ان شاء الله تلقاه في صحتك وفي نظرك وفي وليداتك كيف انت اسعفته مساكن بالاباري هذه باش يبدا يعدي بها في الشيميو هذه ضروره لازم تركب لاباري هذه باش نجم يعدي الدواء باش ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله نطلبوا له الشفاء من عند ربي نطلبوا له الفرج ان شاء الله ربي ينفخ في صورته يا ربي يا ربي اني مع معك الملف ذي معه معه من الاخر حتى للاخر لاباري هذه تشريت الحمد لله
2: يا خويا عاطف كنت تسمع فيا احي يبارك لك في صحتك يرحم والديك
1: اللي قاعد يشاهد في برنامج واسطه خير على الباج فيسبوك نتاعنا على ام اف ام بلس هذه لاباري ب 600 دينار تشريت مع دفاع الخير ما نعرفوش منين الحقيقة اسمه سي عاطف سي عاطف ربي يبارك لك مرة أخرى وإن شاء الله في ميزان حسناتك هذه لاباري متاع خونا المريض بالكونسير عمره 45 سنة باش يبدأ يعمل في الشيميو حويجة أخرى الله يرحم والدي ما احنا عنا مشكلة في البوش نهار بعد نهار نبدلوا البوش البوش هذية ب 23 دينار الكعبة فعل الخير اللي شيلك لاباري هذية زيد شريلك 10 كعبات من هذو
2: يرحم والدي
1: 10 كعبات هما لي بوش هما على الباج فيسبوك اذا اما فام اما فام بلس تدخلوا على الباج نتاعنا هذوما لي بوش 10 كعبات
2: يرحم الدين والدي وانتم
1: الله يبارك لكم هذوما العشرة وصلوا عندي تاكسيست تاكسيست ربي يبارك لك في صحتك وفي نظرك سي
0: حمدي
1: سي حمدي يا سي حمدي الله يبارك لك يا سي حمدي سي حمدي تاكسيست
2: يرحم
1: ويخدم على نهار باش يوكل صغيرات
2: الله يفضل
1: نقصت من قوتي قال لي ومشي شري لك كعبه بوش
2: يرحم الدين
1: هاي الكعبه الله يبارك له قلب ربي هاي صحه امانيها على صحه بدنه
2: يرحم
1: صدق على صحه بدنه الله يرحم
2: حمدي وخليه
1: الله يرحم والدي الله يرحم والدي حاجة أخرى هذوما لا إله إلا الله محمد رسول الله هذوما كيف كيف متبرع آخر جبهمنا لبوش هذوما عدد آخر من لبوش
2: يرحم الدين والديكم
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله بالسبور متاحهم ما عند سي عاطف زيد ما عند سي عاطف الله يبارك لك يا سي
2: عاطف
1: سي عاطف إيجو نقولك هذي لاباري هذوما العشرة كعبات ما هم فيهم زوز زوز أجزاء البوش فيما سيبور وفيما البوش دونك هذوما السيبور وهذوما البوش عشرة عشرة هذوما وصلوك الحمد لله
2: الله يبارك لك انت يا خويا حمدي الله يبارك لك الصغيرات يرحم والديك
1: عنا نقعدوا في البوش بربي البوش هذوما راهم غاليين برشا عنا فاعل خير اخر هو جروسيست
2: يرحم والديك
1: نحب نشكر الحاج والحاجة ساعة باش ما خاطر برشا ما شاء الله الحاج والحاجة تبرعوا بمقدار قال اشرو بيه البوش احنا كمان لك على 30 كعبة بوش
2: يرحم والديك
1: وصلتني لداري تو كلمت الجروسيست وصلهم للدار تو 30 كعبة بوش الحمد لله الحمد لله وزيد سبق لي هذوما قال لي مدام حليم اسبق بهم هذوما من عنده ربي يبارك له الجروسيست هذايا الحمد لله يا ربي ذاك عنا فاعل من المنستير كيف كيف الله يبارك لك خويا العزيز وربي يخلي لك اميمتك لطيفه برع زيده باللي بوش باش ناخذوا لك مقدار من اللي بوش
2: يرحم الدين
1: الله يرحم والدين والديكم الكل
2: الله يبارك لكم يرحم الدين من كل من عطيه حاجه وانت يرحم
1: الحمد لله الحمد لله يا رب
2: الله يبعد عليكم البلاء الله يرحم الدين والديكم ويثبت اجركم انتم مدام ريم امين. كل اللي يخدموا معاكم لهنا
1: امين يا ربي امين. باهي عندنا زوز اعانات وصلتك. عندنا مع عندي عمي علي. عمي علي هكا
0: مدام سعيده من طبلبه.
1: اه مدام سعيده من طبلبه. مدام سعيده ربي فرجك على سالي يا مدام سعيده.
2: على سالي مدام سعيده.
1: مدام سعيده قالت لك عطوني الامانه هذه وصلوها لها. هاي قدامك توا مدام فايزه اللي 100 دينار وصلتك مع عند مدام سعيده من طبلبه. هذه 100 مع شكون؟
0: مع واحد ما نعرفش اسمه من قصر هليل.
1: فعل خير من قصر هليل وصل لك 100 دينار لمدام فايزه. هذه 100 دينار الاخرى اللي وصلوك من عند فاعلين الخير.
2: يرحم الدين ويديكم.
1: تفضل.
0: بالنسبه للاخ عاطف الاخ هذايا المونطون تاع قصر هليل ما نعرفش حتى
1: اساميهم. اي
0: اما كيف تشوفهم اشخاص جون
1: دي جون اي
0: في العمر هذاك ويتاثروا باش يعاونوا
1: الحمد لله مازال خير في الدنيا والله الحمد لله. الحمد لله. ما هو احنا ديما ناخذ نظره على الشباب ونقول لك شباب يخمم كان في روحه وشباب كذا. لكن تعرف الشاب الشاب اللي مرضي والديه هو الشاب اللي قلبه حنين والله. كما الاخ عاطف. الاخ عاطف الاكيد انه والديه عرفوا يربيوه. الاخ معناها اللي من المنستير كيف كيف على الخير اللي محبش يقول على اسمه بوه وامه عرفوا يربيوه. عندنا شخص اخر شاب اللي متكفل بمدام صابرين يخلص لها في الكريه كل شهر 500 دينار. عندنا عام وسبعة شهور يخلص لها كل شهر وشهره. راهو جون راهو مازال صغير. قال لي جيب لي الرحمه لميمتي اكا هو. يعني فما شباب فما شباب ربي يبارك لهم في صحتهم وفي نظرهم والله يرحم اللي توفاو من والدينا وربي يخلي لكم والديكم ورضي والديكم قدر ما تقدروا. مدام فايزه كنت تتوقع اصحاب الخير يعاونونا هكا؟
2: صحيح والله لا كنت نصحيت والله والقرآن لو كنت نسخي باش نجي ونلقى النعمة هذه.
1: الحمد لله مفضل ربي مفضل ربي يا ربي الحمد لله. خاصن لاباري ولي بوش والله.
2: قلت لها سلفني باش ناخذ شكاره للراجل
1: اللي بوش اي بوش هذه
2: قلت نجي باش نولي ونعيطوا لك فايزه فايزه شكايه
1: تو هكا تو
2: والقرآن
1: تو هكا يا رسول الله هكا. احنا ما نحبوش ندخلوا في تفاصيل المرض هذايا. اما اللي قاعد يسمع فيا توا اللي قاعد يسمع فيا توا ما نتصورش واحد من عائلته قريبه ولا بعيده ما عداش المرض هذايا. ربي يشفيهم وربي يقيمهم سالمين. اماني نعرف نعرف قداش يتكلف مرض كونسير. ربي يلطف بينا وبيكم بمت محمد وخاصه المرض كي من هكا. شنو لازمو فلوس وشنو لازمو رعايه وشنو لازمو ماكله وشنو لازمو دواء وشنو لازمو شنو لازمو شنو لازمو نعرف شنو معناه. هذاك علاش الدوسي هذا اول دوسي اول دوسي اليوم يتعدى في امافه وفي برنامج واسط خير. وما زلنا ما زلنا كل جمعه باش نقعد نذكر به. انا معاك مدام فايزه مدام ريم كيف كيف معاك اذاعه ما فهمش توقف معاك للاخر
2: في صحت
1: للاخر ما عندناش حتى ربع مزيه بربي المستمعين نتاعنا.
2: والدين والديكم الله يرحم والديكم وقفوا لخوكم راهو حسبوا خوكم محسبوه راهو صاحب صغار راهو صغير في العمر راهو مش مسانس يتحط وديما يخدم وديما يجاهد على صغاره. الله غالب الغالب المرض والفقر اللي يجزيه خير وبر
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى ينفخ في صورته ان شاء الله ربي يفرج عليه. اهم حاجه ذي
2: الله يرحم
1: امتك تعيش وترحم الله يرحمهم الكل الله يرحمهم وان شاء الله في ميزان حسناتهم اصحاب الخير اللي يحبوا يعاونونا. زوز تليفونات نذكر بهم على 96 800 200 وعندي الرقم الثاني على 93 213 219. هذوما زوز تليفونات بربي تعاونونا. خلينا سولو بربي أشهر كري. خلي الراجل يعيش حياة كريمة. خلي يبدأ يتعالج بربي غدو الشاب دي صب في الشيميو متاعه إن شاء الله ربي فرج عليه.
2: جيعان والله جيعان. يقول يا فايزة أمنيتي نعبي كرشي بالماك والله جيعان. حك كريم فريش تصور الكارديو من حانوت يقسم على مرتين وثلاثة بالمغرفة على راس المغرفة
1: سيكن هو يعلم به ربي
2: والله والقرآن والرحمن والله العظيم
1: معنى عاونونا حتى بالمواد الغذائية عاونونا باللي تقدروا. أنا قلت لكم
2: مش جيعان أقسم بالله وعمل يضعف وسقيم عشي نجم يمشي بيه بالبيه سقيم نفخ. قلت لك ساعات يشري المساكن شري لي الحنة قال لي طرحت لي هالي بالحنة
1: مسكين بالوجيعة بالوجيعة ربي يشفيه ربي يشفيه مدام فايزة بقدرة الإله. أصحاب الخير ما يخيبونيش. تسمعوا في أما فام تسمعوا في برنامج واسطة خير نحوصل
2: عاطف. الله يبارك لك في صحتك وفي وفي ميمتك وفي أخياتك وأخويا حمد الله يبارك لك في صغيراتك كل من اعطيه حاجه الله يرحم والديه ويبارك له في صغيرات. والله يبارك لكم.
1: احنا شوف باذن الله لي بوش بقدره ربي، بقدره ربي نوفروهم باللي نقدروا باللي نجموا باش نزيدوا ناخذوا له باذن الله. الجمعه الجايه تجي تاخذ 30 كعبه هذوما، وان شاء الله باذن الله نزيدوا ناخذوا له. ساعه معنا حتى البوامزيه فاعلين الخير هذوما اللي امنوا معناها الاعانه بالنسبه للي بوش بقدره ربي يوصلوك. احنا حاجتنا توا بشكون يعاوننا على الكريم 280 دينار كل شهر، خلينا نقفوا معها بربي. خلي اخونا المواطن اللي ربي ابتلاه بهذا المرض الخبيث خلي يبدا مرحله العلاج، وهو مستور في دويره، خلي عنده دويره عنده مفتاح يسكر عليه ما انت باب وهو صغيراته
2: متصب المطر قسم بالله. نبداو بالوحده بالقبصان
1: جي احنا توا الملاك شي خرجكم، هو قال لك يا تخلصوا يا تخرجوا، هو زاد عنده الحق يقول لك شهر 2 3 4 مش خالص. بربي الله يرحم والديكم تكلمونا، هاو نعطيكم نمر الملاك انتم كلموا خلصوا شهر 2 3 4 اللي تقدروا عليه. الله يبارك لكم على 93 213 219، والا على 96 800 200. هذوما زوز ارقام تليفونات، نستنى تليفوناتكم. عاونونا بالمواد الغذائيه، عاونونا باللي تقدروا. راه كي فاعلين خير شراو لي بوش وشراونا لاباري هذه اللي شبدا به يعدي الشيميو نتاعو ان شاء الله ربي يفرج عليه. ما زلنا نترقبوا في اعانات اخرى، قلت لكم راهو الكراء الماء الضوء الماكله الماكله الراجل لازم ياكل يتغذى هو وليداتو. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله داخل على ماما على بشفير امراض كونسير.
2: قسما بالله اليوم يبكي كي شاف بنتي رودينه تبكي يبكي، قال كيفاش تبكي على السروال وعلى الطبليه، وقالها ما عنديش.
1: قداش عمرها بنيتك؟
2: عندي بنيه 13 هذه متحوله الليسي، وبنيه 10 8 سنين متحوله لسنه ثالث.
1: باه شوف مدام فايزه، الادوات المدرسيه حضرناهم لك كما وعدناك، باش تاخذ الادوات نتاعك طبليات، تاخذ زوج طبليات. عندنا زوج طبليات توجهونا، عندي 12 سنه ما عنديش 13، عندي 12 سنه. عندي صديقتي الله يبارك لها يرحم والديها عندها معمل خياطه، هي كل عام تعاوني الحقيقه تقريبا ب 100 طبليه يرحم والديها ويكثر خيرها. ما عادش شوف شنو اللي يجي قدها وشنو لا.
2: اولاد لحبنات الليل حتى عندها ما تبش مستعمل، يعطيوه لصغيرات يتبش مستعمل يلبسوا عاد.
1: باهي الله يبارك، هاوش نطلعوك الفوق زادا مازال عندنا تبش جديد، راهو عندنا سراول جدد هاوش تطلع الفوق تختار اللي يجي قد وليداتك هز صحه وفرحه. معليش حتى ربع مزيه. باهي على زوز ارقام تليفونات على 93 213 219، والا على 96 800 200. ننتظر منكم تفاعل، ننتظر منكم قلوبكم ترق قلوبكم تحن على هذا المواطن التونسي. راهو تونسي، راهو نجم يكون جارك، نجم يكون خوك، نجم يكون أقرب الناس ليك. معناها في محنة في ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، نصبر على الابتلاء هذا، لكن نصبر عليه بأن نضامن مع بعضنا، نتعاطف مع بعضنا، نعاون بعضنا، نقف مع بعضنا. الدنيا دنيا تربي، ولا إنسان معناها عنده ضمان، معناها اللي هو مش مرض وإلا مش بش يتفقر ولا كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى. أعمل الخير تلقى الخير، عاونوا بعضكم في المرض الله يرحم والديكم، وعاونوا بعضكم في العلم وفي الدراسة. نحبوا وليداتنا ترجع تقرا، مراهنين على الحاجه هذه المهمه. نحب صغيراتنا الكل ترجع فرحانه، ترجع عندها كرتابل جديده، ترجع عندها طبليه، ترجع عندها ادوات معناتها متوفره. ان شاء الله يا ربي يقدرنا ويقدركم على فعل الخير. زوز ارقام تليفونات على 93 213 219، والا على 96 800 200. راجعين لكم الاكيد، راجعين تسمعوا في ام اف ام، ترجعوا تسمعوا زيدا في برنامج واسطة خير حتى للأربعة.

0: ديما معاك.
1: ديما تسمعوا في أما فيم، تسمعوا في برنامج واسط خير. بدينا معكم لماضي ساعتين إن شاء الله متواصلين حتى للأربع. برشا وضعيات اجتماعية هوكا في نفس الوقت، ركزوا على الحملة اللي انطلقت من إذاعة أما فيم، وفي ما يخص العودة المدرسية إن شاء الله عودة موفقة لوليداتنا الكل ولصغيراتنا، إنهم يرجعوا في ظروف جيدة، في ظروف نحضروا فيها مستلزمات القراية. شنو الحاجات الضرورية اللي لازمنا نرجعوا بها؟ الكرتابلة والكراسات اللي ولات مكلفة، ولات تنجم تكون عائق أمام عودة برشة تلامذة لمقاعد الدراسة، وذلك علاش برشة تلامذة زادة يختاروا أنهم ينقطعوا عن الدراسة، لأنه عائلاتهم تعجز أنها توفر لهم الأدوات المدرسية والحياة الكريمة. زادة تقول لك خلي نبطلوا من قرايته، خلي مشي عاوني، خلي كذا. احنا ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة، ذلك علاش نحب الناس كلها تهب هبة واحدة وتقفوا مع بعضكم ولبعضكم فيما يخص عودة صغيراتنا للمقاعد الدراسة. مرحبا بكم على أرقام تليفونات على 93-213-219 وإلا على 96-800-200. هذو ما فيما يخص انتظارات إذاعة أما فيم منكم أنتم، ماذا بينا تكلمونا تفعلوا معنا فيما يخص الرونتري سكولير. هذية عنا بعد الملف الأولاني اللي سمعتوه فيما يخص الأخ اللي مريض بالكونسي، إن شاء الله ربي يشفيه، إن شاء الله نلقاو زاد التفاعلات. نحبوا شكون يخلصنا أشهر كريب ربي، رجل عمره 45 سنة مريض بالكونسير، عاونونا أصحاب الخير إنه ناخذوا لاباري هذية، ناخذوا لي بوش مقدر معناها من لي بوش، معناتها عدد كبير من لي بوش، نهار بعد نهار لازم نبدلهم 21 دينار ولا 22 دينار نهار بعد نهار. عائلة ما في حالهاش يعلم بها كان ربي مش قادرة باش تلبي معناها الحاجات الضرورية للحياة الكريمة. دونك نمشيو للملف الثاني. الملف الثاني باش نبدا بحاجه مهمه، كي يكون الخو يخمم في خو، ما احنا عندنا مثل شعبي خايب ياسر مش ديما احنا ناخذو بيه، احنا باش ناخذو بالحاجه الايجابيه. نقولوا كان كل خو يفكر في خو الدنيا راهي بخير، والله العظيم الدنيا راهي بخير. يعني اني جيت من بكري للراديو من الصباح، اما ريم ظهر لي صبحت قبلي بطبيعة في الراديو، قالت لي يا احلام، والله قالت لي يا احلام جاني ولايت، قالت لي ما شاء الله عليك التربية وكالاخلاق، وجايب لي فيدو ملف كامل، وجاي فارع وجاي يحل في البيبان، يدق في البيبان عسى انه يلقى جواب ويلقى تفاعل من اصحاب الخير فيما يخص وضعية اخته. باش نتعرفوا عليه، احنا توا الشخص اللي جانا من ولايه المهديه، شاب عمره 18 سنه فارع، وجا وسال اذاعه اما فيم وين، قالوا له وين، وجا ودق الباب. اهلا وسهلا، مرحبا بك، عسلامه. مرحبا. اول سؤال سالتك قلت كيفاش سمعت بالبرنامج ومنطقه في ريف المهديه صوتنا واصلكم غادي؟
2: اهلا الناس، اهلا الخير برشا، ونعطوني عليكم.
1: اي مرحبا مرحبا، الحمد لله، مرحبا بيك. احنا فرحانين ياسر انه شاب 18 سنة يخمم في اخته، حاسس بوجيعة اخته، حاسس بالابتلاء ابتلاه ربي سبحانه وتعالى. هذا مرض واحنا ما نعترضوش على حكم ربي، نقول ربي سخر لنا الناس الطيبة، الناس اللي تنجم تعاوننا زادة في المحنة هذية. به نرجع شوية، انت عندك 3 اخوات، انت عمرك 18 سنة، اختك الكبيرة قدش عمرها؟ ارفع صوتك شوية. 22 سنة اختك عمرها، قلت لي ملي كانت عمرها 18 سنة ظهر لي ولا 17 فاقت بروحها عندها وجاعة في عينيها. نبدأ من وقتها احنا تو به مشيت للطبيب. ارفع صوتك خد مش نسمع فيك بالبي.
2: سبب الوجاعة اللي هو تنسيون في عينيها،
1: طلع عندها تنسيون في عينيها. اي
2: تنسيون شنو هي؟ المرض انه طلع كلاوي، كلاوي من عمرها 8 سنين معاش ولو معاش
1: معاش يخدموا بالكدية، معاش قايمين بال
2: معاش قايمين بالنمو.
1: اي
2: قاعدوا صغيرات
1: بي
2: من معنا اثر على التنسيون. جت في العام باك الاولين نتاعها فتنا بالمرض نتاعها،
1: معناها هي كانت تقرا على روحتها حتى العام البكالوريا نتاعها، العام الباك استاجعت، كي استاجعت هزيتوها للسبيطار فقتوا بالمرض نتاعها اللي هي عندها مشكله في الكلاوي.
2: عامت الباك الاولاني،
1: عامت الباك الاول. اي شنو اللي صار؟
2: بايست وتقعد يتبع واحد ودياليز، ما تبعتش مع الباك. ما
1: ما انت ما عديتش الباك، بديش تعمل في الدياليز طول، معناها كلاويها ما تمشيش، قاعد تعمل في الدياليز، حتى قاعدين تخموا في شكون يعطاها كلوه من العائله. زرع كلوه. قلت لي امك حبت تعطاها هي لكن عندها مشكل زاده مش مطابقه على كل حال.
2: قدم الاب شيء حطوا نفس الشيء.
1: باه بوك زاده كيف كيف مش مطابق. عمتك هي اللي عطات الكلوه اللي تبرعت بالكلوه البنت خوها. باه نجحت العمليه.
2: نجحت.
1: باه نجحت العمليه الحمد لله. هي ارتاحت ماك الدياليز. ارتاحت.
2: انا رحمه ربي كل خدمه بالوقت.
1: الحمد لله. الحمد لله يا ربي ورضاك. باه هكا نكون وصلنا لنصف الحل. باه ايش صار من بعد؟
2: بعد ما خدمت كلو انه المده معنا بعد لازم العمليه. بعد العمليه عند دواء اللي يجي من فرنسا من خير ما تمشي في تونس وغالي البر ما لحقنا على هما لازم ازبط كوات تاع معنا لازم ازبط كوات. ثم شكون تبرع معنا تبرع وجاب لنا باكو مازلنا مسحقين
1: الباكو. قداش الباكو هذايا في الخارج قالوا لك شي بقداش؟
2: الفاتورة نتاع اللي جاب لنا
1: الفاتورة نتاع اللي جاب لكم هذيا قول 600 اورو معناها فوق زوز ملايين ومتين هكاك زوز ملايين واش زوز ملايين 600 في 3 وزيد من شوي في زوز ملايين واش معناها باكو الدواء بزوز ملايين واش هذا يتبرع لكم بيه ولا خذا حقه؟
2: خذا الدواء وحتى فاتورة معاه وبعث لنا معنا الباكو كاك
1: ما حبش ربي يبارك له معناها تبرع بيه الله يرحم والدي. دونك اختك بعد ما عملت العملية متاع زرعة الكلوة هذية واللي نجحت العملية الحمد لله طلبوا عليها الطب زوز باكوات دواء باكو تبرع به الاخ من فرنسا هذا من خارج شريه ب 600 يورو ها موجوده ديجا الفاتوره موجوده به والدواء وكذا وكل شيء موجود به احنا حاشتنا باكو اخر كيفه هو هكا ولا تتوقع ان حاجه مستحيله هذه مستحيله على التوانسه ما نتصورش كان نقول مستحيله على التوانسه صعيبه
2: كان نتوقعها
1: انت شنو تقول؟ تقول فما توانسه يتفاعلوا معانا في الخارج ويشريونا الباكو والا لا؟
2: اهل الخير برشا
1: الحمد لله. احنا تو شنو نطرقوا البيبان خاطر عندنا ريم تتذكر الاخ اللي بعث لنا
0: 14 باكو
1: اللي بعث لنا 30 باكو
0: رؤوف
1: بعث لنا 30 باكو من ايطاليا 30 باكو من ايطاليا لمرضى السرطان في مستشفى فرحه حشيد في سوسه جابهم لنا 30 باكو من ايطاليا يعني اللي شري 30 باكو ينجم يشريهولنا الباكو هذايا. احنا ديجا باش نبعثوه توا على الواتساب باش نبعثوه لزوز ثلاثة اشخاص في الخارج اللي فاعلين خير هما بيدهم قاعدين يعاونوا فينا بالبيه في الدواء باش نحاولوا ينجموش شكون لولاني نجم يشري لنا الباكو هذايا ويبعثوه لنا. دونك اذا كان اختك خذات باكو الدواء هذايا ان شاء الله باذن الله حالتها تستقر.
2: اي تولي تنحي الباطيات وتولي معناها تخالط الناس ترجع
1: لحياتها الطبيعيه. معناها انت جيت من داخل ولايه المهديه المقر اذاعه اما فيمش توصل صوتك خلي شكون من اصحاب الخير في تونس وخارج تونس انهم يشروا لنا باكو الدواء هذايا باش اختك ترجع للمناعه نتاعها مستقره معناها باش نجم تعيش حياه كريمه وحياه معناتها مريحه بلاش بافيت وكل شيء خاطر ما عندهاش مناعه.
2: باللي عملت العمليه البافيت ما تنحاش
1: وتحب اختك ترجع تقرا وتحب تعدي الباك على روحها وكذا.
2: عندها طموح كبير.
1: اي ان شاء الله يا ربي الله لا يخيبنا الله لا يخيبنا احنا شو نطرقوا البيبان وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. عنيش حاجه اخرى قل لي
2: انت باكو دي سمعنا
1: عند ربي. نعم عند ربي يا والله ما شاء الله عليك وليدي والله ما شاء الله عليك وربي ان شاء الله يحفظك وربي يرعاك ويحميك برعايته وامين يا ربي. كي نلقى شاب عمره 18 سنه يخمم في خيته حاسس بوجعتها راك عشت معاها كل مراحل التعب والمرض وخاصه نعرف الدياليز شنو معناها اني نعرف العذاب نقول اني ربي يشفي جميع المرضى يا ربي والله ليه مرضكم مرة أخرى أني الوالدة معناها مغلبها حتى مرض معناها فارعة السكر فارعة التونسيون فارعة شحم في الدم فارعة الركيبة ما شمشي بيهم مثال نحكي أما ما نجمتش تتحمل الدياليز وتوفيت أمي يرحمها من عمها تحت الدياليز معناها أني نعرف شنو معناها الدياليز أمين رب العالمين ما أنت نعرف شنو معناها فش قاعدة نقول بالضبط حسيت بيك بالباهي وأني مش نطرق البيبان معاك توا وإن شاء الله ربي ما يخيبناش إن شاء الله توانسة في تونس وخارج تونس بربي ربي من فضلكم يرحم والديكم. شكون ينجم يعاوننا على باكو دوي زوز ملايين؟ واش مش حاجه كبيره راهو على شابه مازلت في مقتبل العمر، مازلت تحلم، تعذبت برشا، توجعت برشا، حست برشا، لا والله باش حست وهي تحت الدياليز قداش من عام وهي تصفي في معناتها تصفي صحيت ما عدتش الباك نتاعها خاطر قاعده تعمل في الدياليز. صحيح عمتك هي انقذتها وربي سبحانه هو المنقذ، لكن عمتك بارك الله فيها يرحم والديها زادت برعت بالكلوة نتاعها ان شاء الله يا ربي. ما ربي ما يخيبناش باش نطرقوا البيبان خارج حدود الوطن، شبابنا ولادنا بناتنا عاونونا الله يبارك لكم. خلي البنيه ترجع تقرا، خلي البنيه تحلم، خلي البنيه تحقق اهدافها، خلي البنيه تمشي تعدي البكالوريا نتاعها، خلي تنحي البافيت، خلي تكون عندها مناعه قويه وتواجه الحياه هذه باراده وبعزيمه وبحب وتنسى العذاب اللي عديته الكل هكا. ولا ايش تحب تقول في الاخر؟ ترى قل لي
2: يرحم
1: والديهم يرحم والديهم امين يا ربي. بلغ لي سلامي لاختك ساعه، بلغ لي سلامي من اعماق قلبي، وبلغ لي سلامي لعمتك زاده اللي تبرعت كلوتها، وانت ربي يحفظك ويصونك والله، وربي ان شاء الله يعطيك على قد قلبك الباهي. محلاهم وليداتنا احنا، شوف اني ام اني ام وربي ولادي، ربي فيهم وليداتي على المحبه انهم يحبوا بعضهم، ان يكونوا لحمه واحده، ان يحسوا بوجات بعضهم، ان يفرحوا مع بعضهم. يعني اني ريتك انت كمثال والله، ريتك انت كقدوه كيفاش تحب اختك وجاي ما الكيلومترات هذيا والديبلاسمون من الصباح وانت موجود في الاذاعه لهنايا تحب توصل صوتك لاختك. احنا معك باذن الله، احنا معك الله لا يخيبنا امين رب العالمين. ذكروا بزوز ارقام تليفونات على 96 8200 على 96 8200 والا على 93 213 219. اكيد راجعين نعملوا شويه اتصالات ونرجعوا راجعين ديما تسمعوا في ام اف ام.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: ديما معاكم.
1: ماذا بينا نلقاو شوية تفاعلات من المستمعين متاعنا، كلمونا على 93 213 219 وإلا على 96 800 200. عنا برشة دوسيات الحقيقة متعلقة بالصحة، متعلقة بالمرض، متعلقة بالإعانات فيما يخص الحالات الاجتماعية هذه العاجلة. فما أمور استعجالية جدا، كيف إنسان يمرض ما يلقاش باش يداوي، ما يلقاش كيفاش يداوي، لأنه القرني متاعه هو دجا مرهون للسبيتار. هذا ثالث قرني احنا تو يتعدى معنا في أمافيم وفي برنامج واسط خير. زوز كرنيات الحمد لله، الكرني الاولاني نتاع شخص مريض ربي ان شاء الله يشفيه، تعرض معناه الاكسيدون ومسال لسبيتار طاهر صفر في 4 ملايين و200. فما فاعلة خير تبرعت الحقيقه وربي يبارك لها انها خلصتهم على 3 اقساط، والمريض ولا يداوي معناه ويباشر في العلاج نتاعه في مستشفى طاهر صفر. عنا كيف كرني اخر نتاع شخص ما انت حاله مزريه وحاله تعبه ماديا، فما شكون زاد تبرع وتكفل معناتها فاعل خير من المهدية مشكورة 554 دينار اللي خلصتهم في مستشفى الطاهر صفر. وهكا الحمد لله ارتحنا العائلة هذه، معناه الشخص ذي ولا رجع يداوي على رواحته. كيف هذي ثالث ملف، يعني الحقيقة نحب الناس يتعاطفوا معنا، نحب الناس يعاونونا. خونا كمال اللي عنده 5 صغيرات، هو من ساقيت الخادم من سيدي علوان ولاية المهدية. سي كمال ظروفه تعبة ونعرفوها سنين وسنين وسنين، راه الحالات هذه اللي قاعدة تتعدى في أمافيم. أني قلت له جمعة هذه تجي تعدي صوتك، نحب الناس يتفاعلوا معنا يخلصونا الكرني متاع الدواء. الله يرحم والديكم، خلي خونا كمال يمشي عدي، راه عنده ولده مريض، راه عنده مرته مريضة، راهو كرني حاجة ضرورية مش حاجة من الكماليات. خويا كمال ساعة مرحبا بيك، على السلامة.
2: مستمعين الكل، قلت لكم نظن باش تخلصوا لي الكمبيالة، راني مش نعدي على ولدي ومرتي مريضة بالكيلوس، وعندي ولدي هذا هو التحاليل. قالوا لي برا مش يعدي بتحاليل، كيف جدا نعمل في التحاليل؟ قالوا لي راهو مش نعمل في التحاليل بنخلص السبيتار.
1: باهي، أنا ديجا قلتك تمشي للسبيتار وتجيب لنا الوريقة في قداش موسى. هو التاريخ جديد، راهو من 11 سبتمبر 2026، مازال كي جاب هالوريقة هذه من سبيتار طاهر صفر، مبلغ 660 دينار. الله يرحم والديكم، شكون النجم يتكفل انه يخلصنا كرني دواء هذي؟ العائلة تحت صفر، فيها 7 افراد، معنى 5 صغيرات وابوهم وامهم، الكلهم ما عندهمش باش يداوي، الكلهم قاعدين يعانيوا في المرض. المرأة مريضة كما قلت لكم، وليدها مريض، لازموا تحاليل، لازموا معناتها لازموا علاج، وكرني معناتها مرهون، ما ينجمش يعالج الا بالكرني هذي. الله يرحم والديكم، الله يبارك لكم. استثمروا في المرض. إيش معناه استثمروا في المرض؟ معناه اقفوا لبعضكم يا توينسا، اقفوا لبعضكم، عاونوا بعضكم بالدواء، عاونوا بعضكم بأي حاجة معناتها متعلقة بالصحة. الله ليه مرض مومن مرة أخرى نقولها، أخونا المواطن راهو تعب وظروفه صعيبة ياسر، نعرفوها بالبيه بالبيه، 5 صغار يفارع فيهم، المرأة مريضة وحده، معناه يشوف في حلول، يخدم مش مسلم، هو توا مرهون في 660 دينار. شكون منكم يتطوع يتكفل انه يمشي خلصنا المبلغ هذية في سبيتار الطاهر صفر بالمهدية؟ خليه يرجع يعالج. الله يرحم والديكم مرة اخرى. والله قعدت نحكي اني الحقيقة في سبيتار الطاهر صفر المرة اللي فاتت مصلحة الاستخلاص، قعدنا ندرت شوية هكا ونحكيه، قلت لي اول مرة معناتها نسمع برنامج اذاعي جاي يخلص معناها في كرنيات دواء متاع ناس مرضى. قلت لهم احنا برنامجنا اسمه واسطة خير، انه الناس يتعاطفوا مع بعضهم، الناس يتكاتفوا مع بعضهم، والناس يعاونوا بعضهم في المرض، احنا منكونوا كين واسطة، واسطة خير بأتم معنى الكلمة. الله يرحم والديكم، الكمبيالة اللي مسال فيها الأخ 660 دينار أهو المبلغ. بالنسبة للناس اللي قاعدين يشاهدوا في برنامج واسط خير على الباج فيسبوك على MFM بلس، تنجموا تسمونا على 105.5، تكلمونا على 2 أرقام تليفونات متاعنا على 96 800 200 96 800 200، وإلا على 93 213 219، على 96 800 200، وإلا على 93 213 219. الله يرحم والديكم، يكفر خير الناس الكليكة اللي يحب يعاونونا في الكرني دواء هذي. باش شنو تحب تقول خويا العزيز؟
2: يرحم والديكم يكثر خيركم، تعملوا فيا الخير بتخلصوا لي الورق الكرني هذا والكمبيال هذية. أنا ما لزمتش روحي وحدي، خمسة صغيرات وأم مريضة وهم مريضة، زدت دخول تلامذة تو ما عنديش لا دبش لا دوائر لا كراتيب لا حتى شيء. صابت علي الحكاية وجدت من الناس الخير باش تخلص علي الكمبيال هذية يرحم والديكم.
1: باهي أنت عندك خمسة صغار.
2: خمسة.
1: اللي كلهم يقرأ.
2: إذا
1: عتم فيما عطتك ثلاثة صغيرات برك احنا عطيناك لثلاثة صغيرات هكا ولا عطيناك لثلاثة صغيرات وبلاش كتب على خاطر الكتب ملقيناش لنا احنا العناوين غير متوفرة بالنسبة لنا احنا التوى الكراتب براتيكمون شترهم فرقناهم غير كتب فما كراتب تفرقت بالكتب وكراتب متفهم معناها ما قينا لهمش الكتب مازلنا احنا بإذن الله حتى الجمعة الجاية بقدرة الله يا ربي سخرهم أصحاب الخير أنهم يعاونونا في العودة المدرسية يشرون الكتب تاع أي مستوى من المستويات كيف كيف زادة بالنسبة للجمعة هذه التحركات اللي قمنا بها الاتصالات اللي قمنا بها عنا برشا فاعلين خير الحقيقة هما اتصلوا باللي جروسيست هما اللي أمنوا معناتها الإعانات هذه يقول لك بربي نحب نتبرع مثلا مليون مليون ونص خمسمية كل قدير وقدر يمشي الجروسيست هو يقول حظ الأم أف أم حظ البرنامج واسط خير معناتها الكراس بيحضر لهم الكرارس احنا نوازيه رانا احنا اللي نوازيه بين المحافظ ونحاولوا نفرقوا ونوزعوا معناتها ان شاء الله ان شاء الله نقدروا احنا نقولوا راهو برشا عائلات تعبة راهو برشا عائلات معوزة وقلت لكم راهو كيما خونا كمال خونا كمال عنده خمس صغار عطينا كان ثلاثة اكاهو وناقصين زادة الكتب معناها حبيت نقول لكم ماذا بينا نفرحوا بعضنا بالادوات ماذا بيا سي كمال يروح بالكراتب الكل صغيرات وعلاش شطر ياخوش طال ما ياخوش ونعرف صغيرات معناتها يبكي ونقول لك اني خويا عنده كارطابله جديده واني ما عنديش كيف كيف كسيوة محترمه ما عندهمش والله كلموني توا على سبيدري والله العظيم عندي بنيه قاتلك ما نرجعش نقرا ما عنديش سبيدري كلمت لها توا معناتها مجازان الله يبارك له يرحم والديه لهنايا في المهديه من سنسي عاونا قلت له حضر لي سبيدري تاع بنيه 39 40 خلي نوصله لها للمونستير نعرفوها البنيه هذه تحت صفر زاد هي ان شاء الله زاد باش ناملوا لها الادوات المدرسيه ارفقوا ببعضكم حنوا على بعضكم الله يرحم والديكم يبارك في اعمالكم على 93 213 219 على 96 800 200 عندي دو جروسيست بربي نحب نشكرهم شكر كبير برشا اللي هما زاد عاونونا معناها الى جانب انه اصحاب الخير هما اللي يعطاو تبرعات نتاعهم للجروسيست هما هما بيديهم زادوا عاونونا باقساط معناتها حاجات مهمه كيما عطاونا شويه كراسات كيما عطاونا شويه كراتب الله يبارك لهم يرحم والديهم عندنا مكتبه في بنبلة كيف كيف حبينا نبعث لها تحيه تبرعت لنا بتقريبا 20 كرتابله الله يبارك لها مكتبه ياسين في بنبلة قلت لها قالت لي بربي قول على اسمي ميساج نقول على اسمها كل واحد وش يحب راهو اللي يقول لك اسمي ما يتذكرش اذمي وفما اللي يقول لك بخويا نحب بني نعطي بربي يقول على اسمي نقوله ما فما حتى موضوع مشكل المهم الناس تعاون بعضها الله يرحم والديكم فما مكتبة اخرى في قصر هلال الحمد لله عنا فاعل خير وقت وفرنا 30 كرتابلة قال تمشوا المكتبة الفلانية تلقاو 30 كرتابلة حاضرين كاملين مكملين جبناهم الجمعة اللي فاتت وزيد مولات المكتبة قالت لي يا مدام الله يبارك لك تعديلي على امس مشيت لها العشية باش نحب نعطيكم شوية ديساكادو معناتها كراتب مضخمين وباهين مشيت عطاتني 20 كرتابلة 20 كرتابلة قالت لي مدام اجي شوف قداش احنا نبيعوا فيه الكرتابلة ب 63 دينار الكرتابلة ب 63 دينار تبرعت ب 20 كرتابلة 20 كرتابلة الله يرحم والديها الحاجة من قصر هليل والحاج هما أصحاب المكتبة توين سمح لهم احنا رانا كي ناخذوا حاجة محترمة ما ناخذوش حاجة معناها سواقي شو معناها سواقي سواقي معناها تشدك شعر وتتقطع ليه احنا كي نشريه ورانا نشريه كما نشريه لولادنا صدقني نشري كما نشري لولادي نشري حويجة محترمة حويجة تشد التمير الاخرى العويم يقرأ بها كرتابلته تكون ما انت محترمه وكاليتي باهيه ومقبوله تروس كيف كيف الكراسات كيف كيف كل شيء والله العظيم حبينا قدر ما نقدروا ناخذوا حويجه محترمه ذاك علاش راهم مكلفين وغاليين معناها الكرتابله نتاع الابتدائي ما اقلش من 50 دينار خذيناها راهو لي ساكادو نتاع الكوليج خذيناهم براس مالهم والله براس مالهم حسبوهم لنا الجروسيست ب 53 دينار خذينا ب 300 تعوقنا البارح في 10 معناتها دي ساكادو للجماعة السكوندير ب 530 دينار شرينا 10 سكادوات ب 530 دينار براس مالهم حبيت نقول لكم اللي عنده صغير قداش يتكلف له، ولا عنده اثنين ولا عنده ثلاثة ولا عنده أربعة، يا رسول الله منين باش يجيب، منين باش يجيب؟ الله يبارك لكم. مازلنا نقضوا احنا رانا في المساعدات فيما يخص الأدوات المدرسية في أمافام على 93 213 219، وإلا على 96 800 200. وينكم يا أصحاب الخير؟ وينكم أصحابنا؟ وينكم أحبابنا؟ وينكم الناس الخير؟ وينكم الناس الطيبة؟ مدام ابتسام نبعث لك تحية كبيرة كبيرة، مدام ابتسام من قصر هلال كيف كيف، مدام ابتسام من صيادة نبعث لك تحية كبيرة، مدام سندس من قصر هلال نبعث لك تحية كبيرة. فاعلين الخير الكل، سي عياش نقول لك ربي يبارك لك، خويا وائل كيف كيف الله يرحم والديك، سي الحبيب كيف كيف من المنستير صاحب جروسيست كبيرة عاوننا زاد هو بارك الله فيه، خويا منصور الله يرحم والديك، يعني اصحابنا وحبيبنا. وطول من بعد نعطيكم تقرير مفصل عن الناس اللي عاونت والناس اللي مش تقول على اساميها والناس اللي مستحقه للحظه هذه انهم يتحصلوا على الادوات المدرسيه. الله يبارك لكم، عاونونا على 93 213 219، على 96 800 200. قلت لكم انا اخونا كمال اللي بحضيه في الاستوديو توا يرحم والدي، بربي بربي بربي حاشتنا من اصحاب الخير، شكون يخلص لي الكارني نتاع الدواء؟ 660 دينار، 660 دينار، شكون منكم يعاوننا ان نخلصوا له الكارني خلي داوي هو ومرته وخمسة صغار؟ عندي عيلة فيها سبعة يا رسول الله، سبعة ما عندهمش كارني دواء، سبعة ما عندهمش كارني دواء، معناه يمرض يقعد مطيش، يتألم يقعد يتألم معناه على روحه، معناه ولا واحد ينجم يسمعه. الله يرحم والديك، الله يبارك لكم. ظهر لي فما شكون حب، نعم فعلت خير، الله يبارك لك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، الله يكثر خيرك، يكثر خيرك، يرحم والديك، الله يبارك لك. المبلغ 660 دينار، هيا الوريقة اللي جيبها من المستشفى الطاهر صفر، الكارني هذية إن شاء الله يخلص بإذن الله، بربي عاونوا بعضكم في المرض، بجاه محمد، بجاه ربي، نقرق بيكم، بربي عاونوا بعضكم، المريض نعاونوا، المستحق نعاونوا، اليتيم نعاونوا، المعاق نعاونوا، اليوم في الدياليز نعاونوا، اليوم في الشيميو نعاونوا، راكم ولادنا، راكم أخواتنا، راكم الناس القراب، راكم أفراد المجتمع، راكم التوانسة داخل تونس وراكم خارج تونس، الله يبارك لكم يرحم والديكم الناس الكليكا. عاونونا، مازلنا زادة احنا مستحقين برشا برشا برشا المساعدات المدرسية، مستحقين للدقيقة هذه للحظة هذه، برغم فرقنا عدد كبير برشا من المحافظ من الأدوات، مازلنا ناقصين بربي، مرانا ما كفيناش، مازالت والله قلت لهم عنا برشا برشا عائلات، رانا عندي في سوسة، رانا عندي في المنستير، رانا عندي في قصر هلال، رانا عنا في المكنين، راو عنا في المهدية، عنا في تبولبا، عنا عائلات عائلات، مازلنا مازلنا مازلنا والله مازالوا ما خذوا حتى شيء. الله يبارك لكم، عاونونا، نسقونا مع المكتبات اللي يسمعوا فينا توا، عندنا دو غروسيست نتعاملوا معهم، يعطونا اون غروسوم به على الاخر، يرفقوا بينا على الاخر، زيد يعطونا زاد هما من عندهم بارك الله فيهم، بربي يرحم والديكم، يرحم والديكم، عاونونا. نذكر بجوز ارقام تليفونات على 93 213 219، والا على 96 800 200. اي خوي كمان شو تحب تقولي؟
2: بارك الله فيها يرحم والديكم والناس الكل، كثر خيركم، فرحتوني، فرحكم، يرحم والديكم، عايشكم،
1: يعيشك يا كمال، مرحبا بيك، هذه إذاعة الناس الكليكة الحقيقة، فعلت الخير، ربي يبارك لك في صحتك وفي نظرك، أنت باش تكفل أنك تخلص الكارني هذا 660 دينار. عندنا الأخت ابتسام اللي من سوسة اللي هي تكفلت باش خلصت كارني متاع شخص مليذ 4,200,000 خلصتهم، وقالت رحمة على ميمتي وعلى بايا اللي توفاو، حب أني نساهم في دوسي من دوسيات المرض، والحمد لله وقتها تكفلت لنا كيف كيف، فعلت خير من المهدية، تسمع فينا بعثها تحية كبيرة، خلصت كارني دواء شخص مريض زادة مرهون في السبيطار 554 دينار، هذا الكارني الثالث نحبه، شكون يعاوننا 660 دينار، ربي يبارك لك يرحم والديك، إن شاء الله في ميزان حسناتك، تسمعوا في أمافام حتى للأربع، مازلنا مازلنا بإذن الله تعالى متواصلين، تسمعوا ديما في برنامجكم انتوما برنامج الخير، إذاعة أمافام واسطة خير.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ديما معاك.
1: ما زلت الأكيد فيما تبقى من الوقت تسمعوا في أما فيما في برنامج واسطة خير مع الأخبار السارة مع الأخبار الطيبة مع فعل الخير مع قلب اللي يحس بغيره. الحمد لله يا ربي ورذاك هذا اللي احنا حبيناه واللي نخدم عليه، أن التونسي للتونسي رحمة، أن التونسي للتونسي إحساس، أن نحس بغيرنا اللي يتألم واللي يمرض والفقير والقليل واللي ما في حلوش والزوالي واللي يطمح واللي يأمل واللي عنده حلم واللي حين ما أنت مقصبة من الجمشوس، لكن بفضل ربي سبحانه وتعالى وربي بدل الأحوال ديما أحوالنا يا ربي نحو الأفضل ونحو الأحسن ونحو الخير ونحو الصحة الجيدة، أمين رب العالمين. كان حلم الحقيقة، الحلم هذا اللي احنا خدمنا عليه توا سنين، الأخت صابرين اللي قصتها قصة، والأخت صابرين اللي ربي سبحانه وتعالى ابتلاها انه زوجها توفى وخلي لها 4 أيتام، الأخت صابرين اللي كانت مهددة بالشيش في الشارع، الأخت صابرين اللي فاعل الخير ربي إن شاء الله يرحمله ميمته وإن شاء الله ربي يخلي له وليداته وتكفل هو بأنه يخلص الكريدار قيمة 500 دينار كل شهر. الحمد لله عام 7 شهور طوي خلص في الكريه، قالك ما دابي اني حي ارزق فان نخلص الكريه وما عنديش حتى البومزيه نكنف العائله هذيا الاربع ايتام. شفت التوانسه ما احلاهم الا لا. اخت صابرين اللي كانت عندها برويته لكن الله غالب القرار هو قرار على الناس الكل، ما لقيناش حل اخر غير الا تكون عندها مورد رزق باش تحفظ كرامه وليداتها وكرامتها هي وتخدم بفلوس الحلال على وليداتها باش ربي يكرمها ان شاء الله وربي ان شاء الله يعاونها في المشوار هذايا الطويل والعريض. فكرينا الحوينتا، الحوينتا ذي بقيمة 350 دينار في المهدية، والرحلة بديت والحمد لله يا ربي ورذاك. أول خطوة حبينا نعملوها وفضل ربي سبحانه وتعالى أنه سخرنا أصحاب الخير اللي نجموا يشونا الماتريال، حشتنا الماتريال نتاع دروكستر باش نبداو احنا المشروع هذايا. صابرين اهلا وسهلا، مرحبا يا صابرين.
2: مرحبا
1: مدام احلام، شنو احوالك؟ صوتك فيه فرحه، صوتك تبدل، صوتك فيه هكا امل. الحمد لله يا ربي
2: اصحاب الخير
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي، ديما عنا خبير باهي وديما فرحانين احنا ياسر ياسر ياسر. الخبر اليوم قبل البث المباشر عنا فاعل خير من فرنسا، ما حبش نقول على اسمه بالضبط الحقيقه، هو ربي يبارك له في صحته في نظره، والفيديو هذايا اللي قاعد يشاهد في اذاعه ام اف ام على الباج فيسبوك نتاعنا على ام اف ام بلس، الفيديو هذايا باش يوصلوا لفرنسا باش نبعثوا له توا، لانه هو اللي شد بصحيح باش يتكفل بك انت في الماتريال قيمه 3,500,000، وقاعد يتصل بالشركات ويشوف انا هي الاحسن وانا هي الخير والسلعه انا هي الباهيه. فرسينا على بر قال الراجل، والماتريال وصل لي اليوم للحانوت، اليوم كنا احنا موجودين معاك وتسلمنا الماتريال هذايا قيمه 3,500,000. الف مبروك الف مبروك الف مبروك يا صابرين. هاي زغروطه وصلتك مع دريم، والله العظيم فرحنا لك من قلب قلب قلب قلبنا. الحمد لله الحمد لله يا صابرين، الفرج ودرجه درجه وربي معانا وما يخيبناش
2: ان شاء الله. ربي يرحم حتى هذا الخير يرحم والدين
1: ان شاء الله ان شاء الله. دونك الماتريال اليوم اخذنا 4 قطايع احنا اليوم الحمد لله، اخذنا الفريجوات، اخذنا الكونتوار، اخذنا 4 حاجات حاصيل، وهنا قاعدين نشوفوا فيهم على الباج فيسبوك نتاعنا. اذاعه اما فام هي اللي استلمت التجهيزات هذيا، اللي خلصت زاده كيف كيف 3,500,000 اللي تبرع بهم الاخ، بارك الله فيك مره اخرى ان شاء الله في ميزان حسناتك، امانتك وصلت كما انت حبيت. اي صابرين توكلوا على ربي، نبداو نركحوا في رويحاتنا، نركحوا في الحوينت نتاعنا هكا ولا
2: ان شاء الله
1: احنا نحبوك تقري صغارك، نحبوك توصل لهم، نحب ما نحبوش يكون الفقر عائق، ما نحبوش
2: ربينا.
1: امين. صابرين بربي، سؤال ديما نسأل ونعاوده، لانه فما برشا ناس يقول لك زعما مازال الخير، زعما فما ناس تعاون. انت كي جيت ترقب باب لما فهم وصحاب الخير تفاعلوا معاك وصحاب الخير سمعوا قصتك وتعاطفوا معاك وتعاطفوا مع الاربع يتامى، سواء كان في السكن في دار ما انت تتكري كل شهر، الحمد لله يا ربي خالص كرينا ما عندناش حتى مشكل. المشروع هذا اللي كان حلم بالنسبه لينا احنا، كنت تتوقع ناس هكا تقف معاك وقفه معناتها باهيه ومساندتك هكا في المحنه هذه؟
2: والله الاحلام هو ديما ربي سبحانه وتعالى كان صعب ناصري، معناها الانسان ما صعبش ناخذ في المدرسه فهمتي، بس كيما قلنا الطريق كله جاهز، يعني وقت اللي تحط ما عرفت روحي معناها وعرفت روحي معناها كنت ندخل الباب هذاك وكي جيت اول مره معناها في الشارع
1: في الشارع. صحيح في الشارع منهم وليد ولدك ربي فرج عليه مريض وعنده صار ربي فرج عليه امين. صوت مش واضح صابرين، صوتك مش واضح، ظهر لي في بلاصه ما فيهاش ريزو ما ظبيه الصوت يوصل بالباهي.
2: صوتك قلت لك وقت اللي جيت وطرقت الباب وكنت جاي وحكيت معاكم والكل، معناها عرفت روحي اللي معناها مش نرجع، معناها كما نقولوا
1: خايبه
2: خايبون ولا حاجه فهمتي. مشكور سي حاتم، مشكور ذات سي حاتم كي تشوف وكل حقيقه ما رجعنيش، كان متوقف وكان رجع وكان عامل معاك احلام وانت زاد يبارك
1: لهم كبير. وزاد ربي يبارك له زاد، اي ربي يبارك لهم الكل.
2: وعلاش الانسان ديما ما يقطعش رحمه ربي سبحانه وتعالى، هو ربي ثم الباهي ثم الثاني، ثم زاد القلوب المحكومه ثم العباد اللي تحافظ ربي وتعمل ربي تعمل حاجه تعملها اللي تحمل في اخرتها اللي خلق
1: اللي خلق ما يضيع، اللي خلق ما يضيع ان شاء الله يا ربي. الحمد لله يا صابرين احنا والله ما غير مزية، والله واجب، والله واجب الحمد
2: لله. بني نشكر
1: ما عندناش حتى مزية صابرين،
2: هي اللي وليده بني معناها تصير تحسسني
1: صغارك امين واجمعين. واحنا ما عندناش حتى مزية، ذاك فضل ربي سبحانه وتعالى، احنا ربي مسخرنا رانا باش نطرقوا البيبان وربي معانا ان شاء الله باذن الله. كما قلت لك يا صابرين ما داب النيه طيبه، ما داب احنا نحبوا نكنفوا العائله هذه، اربع يتامى وامهم راهو مش شويه، خمسه افراد قيناهم في الشارع، بعد ما الشارع الحمد لله لقينا فاعل خير ولا ادي كفلك بالدار. الحمد لله الحمد لله، احنا الامانات توصل كما ما له يحبوا بالضبط الحمد لله. صابرين حابين نباركولك احنا على الماتريال وقولوا يا ربي نشكرك، نشكر فضل ربي سبحانه وتعالى والحمد لله يا ربي، ان شاء الله الله لا يخيبنا واحنا ملف كي ناخذوه ندافعوا عليه بقلب ورب رانا، خاطر حاسينك اختنا، حاسينك مع الحق اقرب الناس لينا اللي قاعده تعدي في يعلم بك كان ربي في الرحله والمعاناه هذه نتاع وليدات مرضى نتاع ايتام اربع ايتام، معناتها انت البو انت الام انت تخمم فيش انت تقيس انت تزيد انت تفيد انت عشان ليله ما عندكش انت كذا، نحبوا لك مورد رزق كريم تعيش به وليداتك في الاحلام. الحمد لله احنا ماك تعرف ديما عنا بشائر خير هكا ولا الحمد لله. مرة أخرى ساعة نحب نشكر فاعل خير اللي هو تكفلك بشراء التجهيزات هذه قيمتها 3,500,000 الحمد لله يا ربي. ما هو احنا نحب نزيد نفرحوك زيادة، عنا فاعل خير آخر اتصل بينا الحمد لله يا ربي باش يهبط لك سلعة إن شاء الله نهار الأربعاء بقيمة أكثر من مليون، ممكن مليون و200 مليون و100 مليون ونص الله أعلم، قال لي مدام أحلام نهار الأربعاء نسق معاك يا صابرين إن شاء الله بإذن الله توصلك الأمانة اللي حب حب عليها الراجل فاعل الخير. حب نقول لك يرحم والديك خوي العزيز، ربي يبارك لك في صحتك وفي نظرك. كلمتنا من الجم، من الجم كلمتنا، قلت لي نحب نعاون أم الأيتام باش نهبط لها سلعة، هو تاجر بقيمة مليون ولا أكثر شوية. هذه الفرحة اللي حبيتك نفرحك بها، توا أنت في بالك شبيها راهو.
2: لا في
1: الحمد لله الحمد لله يا صابرين، الحمد لله كلهم فضل ربي سبحانه وتعالى. ربي يعينك على حملتك وربي يخلي لك وليداتك وان شاء الله تفرح بهم وما تبطل ولا واحد فيهم من قرايته. بجاه ربي، بجاه ربي يخليهم يكملوا يقراوا يا صابرين، يقراوا باذن الله فما كان الخير. وذوك ما نواراتك راهو ما عندناش حتى مزية، فضل ربي ذاك اللي تيما هما ابجل من الناس الكل حقيقه.
2: ربي
1: يعيشك يا صابرين، هذه التحيه اليوم حبينا نتوجوا بها برنامج واسط خير معاك. الف مبروك مره اخرى نقولوا لك على اذاعه اما فيما برنامج واسط خير على المشروع هذا اللي احنا حابين نكونوا معاك خطوه بخطوه لحظه بلحظه. مش شارع، مش شارع، من امراه كانت عايشه في الشارع هي واربع ايتام. انه ربي كريم وربي معطاء وربي سبحانه رحمته كبيره كبيره واسعه وعريضه. يا ربي ورضاك والحمد لله. احنا شدينا في ربي وقتها قلنا يا ربي حلنا البيبان، يا ربي سخرنا الناس اللي تعاون واللي تقف معانا وتقف مع العائلة هذية. فكان المتبرع الاول مرة اخرى نقوله ربي بارك له في صحته في نظره الى اللحظة هذية لليوم يخلص في الكراية، بارك الله فيه يرحم والديه. كيف كيف فعل الخير الثاني اللي من فرنسا اللي تكفل بالتجهيزات واللي عاونك ماديا زادة، كيف كيف عنا التاجر اللي كلمنا توا من الجم ان شاء الله باذن الله باش هبط لك سلعة في القريب العاجل يوم نهار الاربعاء، احنا اتفقنا ان شاء الله. قول لك باي باي يا صابرين، ان شاء الله الاربعاء الجاي وكنقعدوا بتواصل ان شاء الله. ها
2: باذن الله
1: يبارك في عمرك يا صابرين يعيشك. كان هذا تليفون
2: ان شاء الله ربي يعوض ان شاء الله ربي
1: امين يا ربي، امين امين يا ربي. الحمد لله الحمد لله
2: ربي يبارك في
1: الحمد لله ربي يبارك لنا في صحتنا يا ربي، هذيك اهم حاجه، وربي يحمينا وربي يحفظنا هذيك اهم حاجه. ومعليش حتى البومزيه ذاك واجب يا صابرين، وربي يعينك على حملتك مره اخرى. نقعد متواصلين معاك ان شاء الله الاربعاء الجاي تو نكلموا بعضنا نقول لك كيفاش السلعه باش توصلك ان شاء الله. باي باي صابرين، نسلم لي على الصغيرات وربي يعينك عليهم. باهي الحمد لله بدينا من ماضي ساعتين احنا في البث المباشر، لكن احنا من الصباح رانا موجودين في مقر اذاعه اما فام امس واليوم والجمعه اللي فاتت قاعدين نفرقوا في الادوات المدرسيه. عندنا الاخت اللي جات بحذانا مقر الاذاعه توا جبت لنا الادوات نتاع البنيه ياسمين بنت مدام ميل. مدام ميل هاكا تسمع فيا انت توا، ادوات بنتك هاو موجودين سنه 9 اساسي كاملين مكملين بالكارتابل بالادوات الكليكه. كيف كيف السبادري باش نتعدى توا ناخذه لك من المغازة المتبرع اللي كلمني. كلمت ويني والله قلت له بربي حاشتنا بسبادري 39 40 البنية. قال لي اني كيف العادة يجي اختار لها سبادري اللي يحلى في عينك. ثم باش نمشيو لاخت ياسمين، بنية ياسمين تاع 9 في المنستير تاع عيلة اخرى هذه بالحق ما ضبينا نقولها حل به. لا اله الا الله محمد رسول الله. حاجة أخرى باش نقول عليها، الدواء اللي من فرنسا قاعدين نحاولوا احنا نبعثوا على الواتساب، نبعثوا في الباكو الدواء. البنية اللي عملت عملية زرع كلى نجحت العملية متاحة، لازمها دواء هذية للمناعة، تقوية المناعة ان شاء الله باذن الله من الجمعه الجايه تنسمع اخبار بيا. باذن الله تعالى مازلنا بربي نقبلوا في التبرعات نتاعكم. عندنا فاعل خير بارك الله فيها تبرعت بادوات مدرسيه ب 300 دينار الادوات المدرسيه، يرحم والديها يكثر خيرها. امراه محليها، امراه مبشره، امراه محليها محليها والله ربي يبارك لها وربي ان شاء الله يعطيها على قد قلبها. محليها من التوانسه والله العظيم التوانسه واصحاب الخير والفاعلين والناس اللي يحبوا بقلبه ربي يعملوا الخير. مازال الباب إذاعة أما فام مفتوح للتبرعات فيما يخص الأدوات المدرسية. بجاه ربي عاونوا بعضكم، بجاه ربي. 93
0: سنة أولى قداش تتكفل؟ قداش تتكفل هيك تطلع؟
1: قداش سنة أولى؟ سنة أولى بالكارتابلة؟
0: كارتابلة كل شيء.
1: كارتابلة بالطابلية، بين نقولوا 100,000 100 دينار.
0: الحوار
1: سنة أولى 100 دينار. احنا الكرتابلة ناخذوها محترمة، راهو كي نقولوا محترمة 45-47 دينار الكرتابلة. حط لي فورنيتور السكولير الاخرين وهذوك من غاليين، اني يعني علاش قلت 100 دينار؟ على خاطر شنو لازمها؟ الادوات الهندسة، لازم الكتب، الكراسات، الالوان، اللوحة، الفاتر، الفاتر، الزينة، الصلصال، القواش، هذوما كلها مسحقين راهو سنة السنوات الاولى. بربي يبارك في عماركم، ماذا بينا شكون يعاوننا على اكثر ما يمكن، من صغيرات على 93-213-219 والا على 96-800-202. ارقام تليفونات نستنى منكم بربي تليفونات، خاصه على الرقم الثاني، راهو عندي انا الرقم الثاني، تلقوني على امتداد الاسبوع على 96-800-202. اطلبوني، الله يرحم والديكم. بالنسبه للادوات المدرسيه حاشتنا بعدد من الكراسات، مازلنا مستحقين الكراسات ناقصين، مازلنا مستحقين المحافظ ناقصين زيد، الله يبارك لكم. 96-800-202 الحمد لله يا ربي اليوم يا ربي ورذاك. رغم برشا تقع وبرشا تعب وبرشا ديبلاسمون برشا كذا، الحمد لله فريق كامل مجند ليكم انتوما اصحاب القلوب الرحيمه الطيبه، بارك الله فيكم. كل من زرع بذره خير ان شاء الله تلقاه في ميزان حسناتكم، تلقاه في صحتكم، في نظركم، في وليداتكم، في مالكم، في رزقكم، في اي حاجه انتوما تتمنوها ربي يحققها لكم مادامكم تعملوا في الخير باذن الله فما كان الخير. احلام سليمان بطيخ معاكم من قدام ميكروفون اذاعه اما فام، زميلتي ريم قرمه الامن تلكم بث مباشر. حاب نشكر شكر كبير ياسر زميلي معز ساسي، بارك الله فيك يا معز وقفتك اليوم معانا كيف كيف عزت ولد زميلتي ريم قرمه. جنود خفاجي وكم بربي نشكرهم شكر كبير، عزت ساعه ولدك نحب نشكره كبير شكر كبير، ومشى معايا وصور معايا الحقيقه اليوم بنتي وولدي، ربي يفضلكم وربي يخليكم ان شاء الله. اني حبيت نزرع فيكم بذره الخير هذيك ملي عمركم 3 و4 سنين، نحب نعلمكم كيفاش ترأفوا وتسخفوا بغيركم باش ربي يعطيكم على قد قلوبكم. امين رب العالمين، ربي فضلك، فضلي نجولتي ومحمد رضا ولدي ربي فضلهم ان شاء الله، اختي كيف كيف ربي يبارك لها، اخواتي فاميلتي الكل اللي معايا مجندين ان شاء الله الكلهم في اما فام، بارك الله فيكم يرحم والدين الناس الكليكا، كل من عاون، كل من هز معايا، كل ما عمل ديبلاسمون هز معايا وطلع معايا للترازيميتاج وعاوننا وتنقل معانا في المكتبات وكل شيء، ربي يبارك لكم ونزلنا المسيره متواصله ان شاء الله. يا ربي ربي قدرنا ان اليوم ما نقدروش نزيدوا نشريو شويه معناتها كراسات وشويه كراتب وكل، ان شاء الله نلحقوهم نهار الاثنين باذن الله تعالى. ان شاء الله اذاعه اما فام اذاعه الخير وبذره الخير، واللي يزرع الخير باذن الله

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

0: الدوشة.
1: ياي محلاها السمرة حبيبة قلبي والعيون الكحلة.

0: après la pause. C'est la pub. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
1: قداش انتم في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
0: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش. دماغي يا واحد الكل دمه بارد ساكت دي ما جابت غلطي ما يتويش تلعبي عليها العشرة.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

من سنك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام، انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.